بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكلا صوت حضرموت رحيكم لدى افتتاح فترة الارسال لهذا اليوم الجمعة 14 من شهر ربيع الاخر 1448 للهجرة، 25 من سبتمبر ايلول 2026 الميلاد. فترة الارسال تستمر معكم من الان وحتى 7 من مساء هذا اليوم بحول الله تعالى. وخير مفتتح لفترة الارسال هو القرآن الكريم. نصت الان الى تلاوة عطيرة من اي الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ احمد الطرابلسي وما تيسر من سورة البقرة.

أنصتنا في مضى من الوقت إلى تلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ أحمد الطرابلسي ومتيسر من سورة البقرة، وذلك في مفتتح فتة الإرسال لهذا اليوم الجمعة 14 من ربيع الآخر 1448 الهجرة، 25 سبتمبر أيلول 2026 الميلادي. الآن يطيب لي أن أستعرض معكم لائحة الإرسال الإذاعي في 9:15. نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية، نبدأها بالفترة الدينية الأولى والمتضمنة الحديث الديني للشيخ عبد القادر بن حسن الجفري بعنوان مقاصد الجمعة، ثم الشيخ محمد الطوخي

0: أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر ببديت المكلة نصت وإياكم إلى تلاوة عطيرة من آية ذكر الحكيم. وعقب العودة من مسجد عمر نقدم محمد عطاس الحبشي في إلى ربي بسط الكفة ثم فاتل الحناوي في بكاء استجير. في الواحدة بربعة نقدم لحضراتكم الحلقة 9 من المسلسل اليومي عبد كاراتيه. في الواحدة ظهرا موجزا بعد ظهيرة ثم نعقبه بطائفة الإعلانات. بعد ذلك نقدم حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر التراث. بعد إذن من الأغنيات نستمع إلى أغنيتين اثنتين، الأولى لعوض بالساحب بعد المكلة شاب، والثانية لسعيد عبد المعين عاد قلبي معك ولا رميته. في الثانية كالمعتاد نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم نقدم أغنيتين اثنتين، الأولى لمحفوظ من بريك تجي أو متجي، والثانية لعبد الله سالم مخرج بالعيون السود. من برامج أسبوعية نقدمه في 32 دقيقة لمحفوظ من بريك تجي أو متجي، والثانية لعبد الله سالم مخرج بالعيون السود. من برامج أسبوعية نقدمه في 32 دقيقة برنامج بريد المستمعين. في 3:55 نقول لحضرتكم أذان صلاة العصر، ثم نقدم في 3 حلقة معادة من برنامج من رحيق العمر. في 33 دقيقة يعادل الحلقة 9 من المسلسل اليومي عبد كاراتيه، ثم نقدم أغنيتين اثنتين، الأولى لأحمد فتحي الحب والفقر، والثانية قابلوني يا سعاد عبد الرحمن الحداد. في 4 يعادل برنامج ضيف على ناصية الحوار. في 5 نشرة الأخبار والخاصة بالأنباء المحلية ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم نقدم في 5:15 إعادة لبرنامج أنت والقانون. وأذان صلاة المغرب يحين موعده إن شاء الله في 45 دقيقة، ثم نقدم نجاة الصغيرة من ألحان رياض الصباطي إلهي ما أعظمك. في 6 مساء برنامج الأذى الطيبة يعاد لهذا البرنامج، ثم نقدم بعد إذن أغنيتين اثنتين أو 3 من الأغاني إذا هناك متسع من الوقت، الأولى لكرم المرسال بشراكة هذا منار الحي، والثانية لعبد الحليم حافظ الليالي، والثالثة لعبد الرحمن الحداد الحي لازم يعود. في 7:10 موجز الختام لأهم آخر الأخبار. في 7:05 للقرآن الكريم. في 7 مساء نختتم فترة الأرسال بالسلام الوطني إن شاء الله. تحياتي لمستمعي إذاعة المكلة بقضاء أنت وأسعد الأوقات مع كل فقرة من فقرات الماضي برامجنا لهذا اليوم وكل يوم، وجمعة مباركة على الجميع. الساعة الآن في المكلة 9:15 نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية بالحديث الديني للشيخ عبد القادر بن حسن الجفري بعنوان مقاصد الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في هذا اليوم المبارك هو فريضة الجمعة ومقاصدها. المستمعون الأكارم، استشعروا حق الذي افترض عليكم هذه الفريضة وهي فريضة الجمعة، ودعاكم لإقامة هذه الشعيرة وعظم شأنها على لسان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، منبئا عن ما لها من مزايا كبيرة ومعاني عظيمة جليلة. فريضة الجمعة التي تسعون إليها امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء لمرضاته، وهي فريضة عظم الله قدرها وهدد على لسان نبيه المتهاون بها أن يطبع على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متواليات تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق. فإذا طبع على قلبه بذلك الطابع مات عليه.

وحشر يوم القيامة مع أهله، وإنهم لفي الدرك الأسفل من النار، كما أخبر بذلك الجبار جل جلاله. كل ذلك الإعظام والإجلال لهذه الفريضة لمن طوت عليه من حكم ومقاصد وأسرار، فيا ساعيا إليها استشعر أنك جئت تسعى بأمر الله مستجيبا لدعوة الله، ولك السعادة إن أجبت أمره وإن سعيت لذكره، ولك بذلك العزة والشرف، وأنت تتعرض بذلك لمغفرة ذنوبك. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فيا متعرضا لمغفرة الغفار، احضر بين يديه بقلب يليق بالمقابلة وطلب العفو عند المساءلة، فإن له انتقامات ممن خالف أمره وخرج عن شرعه لا يطيقها أحد من خلقه. فاحضر في الجمعة بين يديه بقلب يرى ما فيه فيرضى عما فيه ويرضى عن صاحبه. إن الذي يحضر الجمعة مصرا على الذنب لمستهزئ بعظمة الله عز وجل، أيعدك بالمغفرة وأنت تصر على معصيته ومخالفته؟ إن من مهمات الجمعة العظيمة تطهيرنا مما يعلق بنا من أوساخ الذنوب التي ترتكب في خلال الأيام والليالي مما لا يتعمده المؤمن. أما شأن الذي يتعمد الذنوب فصعب وخطير، ويجب عليه أن يحسن تعمد التوبة ويرجع إلى خالقه ومولاه، فإنه لا يصر على الذنوب إلا منافق استحكم النفاق في قلبه مستهزئ بنظر ربه سبحانه وتعالى. فاستشعر هذه المعاني الرفيعة وحل عقدة الإصرار عن معصية الملك الجبار، حتى ينظر منك إلى قلب ينوي أن لا يعصيه فيما بقي من عمره، فيرضى عنه ويغفر له ما مضى ويحفظه فيما بقي. ولقد تعددت الأحاديث بذكر المغفرة في حضور الجمعة، ففي الحديث: إن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما شأن الكبائر فلا بد لها من ندم قوي بالقلب ورجعة صادقة إلى الملك الغفار، وإلا تعرض مرتكبها لغضب الرب جل وعلا. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فخذ نصيبك من تصفية الجمعة، من تطهير الجمعة، فإن رب سبحانه وتعالى باسط يده ليطهرك وليصفيك ولينجيك من عذابه الذي لا يطاق ولا يحتمله أحد من براياه. وتأمل مقاصد الجمعة، فقد فرض الله علينا الجمعة لنجتمع، أي لتقوم بيننا حقائق الأخوة والمودة والتعارف والتحسس من الأحوال، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الجمعة. فما أبعد عن الفقه من يأتي إلى الجمعة وكأنه يريد أن يتخلص منها فيأتي متأخرا، أو يأتي بعد دخول الخطيب، أو يأتي آخر الخطبة فيصلي مع الناس وينصرف كما دخل، لا اعتبر ولا ادكر ولا تذكر ولا استغفر. إن الله تعالى لم يشرعها لكم عبثا. فاحذر أيها المستمع الكريم، احذر أن تكون ممن يأتي إلى الجمعة ثم يخرج منها غير مستفيد. فلو أقبل الناس على الجمعة بوصف التعظيم والإجلال لعملت فيهم خيرات كثيرة، من تصحيح لممشاهم وتنقية لقلوبهم وتزكية لأخلاقهم، ولحلت مشاكل ولذهبت آفات. فلأجل ذلك يجب
أن تعلم ما الذي حمل الصحب الكرام، يجب أن تعلم ما الذي حمل الصحب الكرام التابعين بعدهم على عظام هذا الأمر وإجلاله، حتى جاء في تاريخ الأمة أن منهم طوائف كانوا يمشون إلى الجمعة بالسرج لأن قلوبهم كانت ممتلئة بتعظيم الذي فرضها، وتذوقت حلاوة الاستجابة لأمره وفضائل التبكير لشعيرته، فحضروا قبل أن يظهر الضوء، هذا بسراجه وهذا بسراجه، من أجل أداء الجمعة، فيمشون إلى الجوامع ويعتكفون في أماكنهم حتى يؤدوا فريضة ربهم. المستمعون الأكارم، أحوال الأمة تقتضي أن يتنبهوا وأن يتذكروا وأن يبكي الباكي منا. إن شؤون الشريعة وصل حالها وسط البيوت إلى مرتبة متدنية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه مردا جميلا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 30 دقيقة بعد التاسعة صباحا، الساعة الآن في المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي سفيرة المملكة المتحدة ويؤكد أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة وإنهاء التهديد الحوثي. 80 دولة تحذر من عواقب سيطرة ميليشيات الحوثية الإرهابية على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية. اليمن يشارك في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية أقل البلدان نموا ويؤكد أهمية الدعم الدولي لمواجهة التحديات. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن تكليف مدير عام مطار صهيون الدولي. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. الوكيل الجهوري يترأس اجتماع الموسعة لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2025. الوكيل الجهوري يدشن برنامج قادة الصحة الرقمية لمؤسسة حضرموت للطب الاتصالي. الوكيلة الحضرمي تطلع على تحضيرات شهر مؤسسة أفاق وطن وخططها التدريبية والثقافية. مدير أمن صحراء حضرموت يتفقد أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للجهاز الهضمي الذي نظمته جماعة العرب بالمكلا وأعلان توصياته. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عناوين التاسعة والنصف صباحا. هذه المكلا صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وألف مرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الأسماك في ظلمة البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسر.

فأهلا وسهلا بكم مجددا يا من بجميل إصغائكم تطيب الأوقات وبحضوركم المتميز تتزين أثير إذاعتنا. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي نسعد فيه برفقة تجمعنا بكم على مائدة الفكر الطيب والكلمة النافعة. مستمعين الأكارم، بين طيات الحياة اليومية وتحدياتها المتسارعة يقف الإنسان أمام التزام أخلاقي وإنساني نبيل يتجاوز حدود الفكرة الدارجة عن جلب المال ليكون رحلة بناء واستقرار. إن السعي لتأمين الحياة الكريمة للبيت ليس مجرد جهد بدني، بل هو رسالة نبل ووفاء تبنى بها العقول وتحاط بها القلوب بالدفء والأمان. يطيب لنا في حلقة اليوم أن نفتح ملفا يلامس واقع كل بيت ونستعرض معا مفاهيم عملية نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها الصعبة. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على موضوع مهم ويمس حياة كل أسرنا وعائلاتنا، موضوع يتطلب منا العزيمة والتخطيط والعمل المتواصل بوسط ظروف الحياة. حديثنا اليوم هو عن السعي لتحسين مستوى المعيشة وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعين الكرام، إيش يعني السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط البيوت؟ الكثير من الناس يظنون أن السعي لتحسين المعيشة هو بس الجري وراء الفلوس أو الطمع في مظاهر الترف، لكن الحقيقة أعمق وأسمى من كذا بكثير. السعي هو الأخذ بالأسباب والتفكير الذكي والعمل الشريف اللي يهدف لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسرة، وأن يسعى رب الأسرة لتطوير مهاراته وتوسيع رزقه، وأن تسانده الزوجة بحسن التدبير والاقتصاد والتشجيع، وأن يتعلم الأبناء قيمة العمل والجهد. السعي لتحسين المعيشة هو تحويل الطاقات والساعات إلى إنتاج وعطاء يحمي البيت من الحاجة ويوفر له أسباب الاستقرار والراحة. وإذا جينا نشوف أثر السعي لتحسين مستوى المعيشة بوسط الأسرة، بنحصل إنه يبعث الأمل وينشر الطمأنينة بوسط البيت. البيت اللي يتعاون فيه الجميع على تحسين ظروفهم يعيش في تكاتف وروح جيدة. تلاقي الزوج لما يجتهد ويسعى بصدق يشعر بفخر العطاء، والزوجة لما تدبر الميزانية بذكاء وتدعم زوجها تخفف عنه أثقال الشقاء، والأبناء في بيئة السعي والاجتهاد ينشؤون وهم يقدرون قيمة القرش وتعب الوالدين، يتعلمون الاعتماد على النفس والجدية في الدراسة والحياة، فيطلعون للمجتمع وشخصياتهم منتجة ومسؤولة بعيدين عن الخمول والاتكالية. وعلى مستوى المجتمع، السعي لتحسين المعيشة هو المحرك الأساسي للتنمية والازدهار. لما يجتهد كل فرد في عمله ويسعى لتطوير دخله بالحلال، يتحرك الاقتصاد وتزيد الإنتاجية وتقل نسبة الفقر والبطالة بوسط البلاد. المجتمع الذي يسعى أفراده لبناء مستقبل أفضل هو مجتمع قوي وحي يرفض الكسل ويعتمد على طاقاته. السعي الشريف ينشر ثقافة الكرامة ويخلي الناس تتنافس في الخير والعمل الصالح، مما يؤدي إلى تقوية النسيج الاجتماعي ويجعل المجتمع مستقلا ومزدهرا. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي رفع من قيمة العمل والسعي وجعله عبادة تؤجر عليها النفوس. الدين الحنيف حارب الكسل والاتكالية وأمرنا بالسعي في مناكب الأرض لطلب الرزق الحلال، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السعي على الأهل والأولاد من أعظم القربات، فقال في الحديث الشريف المشهور: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى الآخذة، وأن كسب الرجل من عمل يده ونفقته على بيته تكتب له صدقة وأجرا عند الله. ليؤكد الإسلام أن السعي لتحسين المعيشة بالوسائل المشروعة هو أصل من أصول العزة والكرامة الإنسانية.
مستمعين الكرام، وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن المعالي لا تنال بالتمني، وأن السعي هو طريق الفلاح. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على الحركة والعمل، ويقول الشاعر البليغ في وصف أهمية الجد والسعي: ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها وانتثر، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: من طلب العلا سهر الليالي ومن سعى أدرك، يعني أن التعب الشريف يعقبه الراحة والكرامة. وقال الحكماء: الحركة بركة والقعود يورث الفقر. فالبيت الذي يتأسس على السعي والاجتهاد لا تفتقده البركة والخير. ويقولون العارفين إن عرق الجبين في طلب الرزق الحلال يغسل ذنوب العبد، وأن السعي لتحسين وضع الأسرة هو الشرف الحقيقي الذي يفتخر به الإنسان أمام نفسه وناسه.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد عبر أثير إذاعة المكلة. نرحب بكم أجمل ترحيب في زاد. مستمعين الكرام، يتم ملء إطارات الطائرات بغاز النيتروجين النقي بدلا من الهواء العادي للحفاظ على ثبات الضغط في درجات الحرارة والارتفاعات القصوى، ومنع انفجار الإطارات عند الاحتكاك الشديد بالمكابح، ومنع تآكل العجلات المعدنية من الداخل. لكن إذا تم ملء العجلات بالهواء العادي بدلا من النيتروجين، فإنه أثناء إقلاع الطائرة أو هبوطها ترتفع درجة حرارة العجلات بسبب احتكاكها بالإسفلت، مما يؤدي إلى اشتعال النيران ووقوع الكارثة. وهو ما حدث في مثل هذا اليوم 11 من يوليو عام 1991 لطائرة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة رقم 2120، والمنطلقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، والتي اشتعلت بعد إقلاعها متسببة في مقتل كل الركاب على متنها، والبالغ عددهم 261 كانوا حجاج نيجيريون.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنحتفي بانتصاف رحلتنا ونقف وقفة إجلال أمام كفاحك العظيم وثباتك الفريد. جئنا اليوم لنهمس في أذن كل سالك لم ينكسر، ولكل روح واجهت عواصف الحياة بالصبر الشديد وابتسامة الواثقين بربهم. نحن هنا لنضع لمسة وفاء وتقدير على خاطرك، ونذكرك بأن العتمة التي حولك ليست إلا ستارا لليلة تسبق فجرا صادقا بإذن الله، وبأن كل خطوة تخطئها في ظلمات التعب هي بذرة لنور عظيم سيزهر في واقعك قريبا جدا. تمر على الإنسان لحظات فارقة يجد فيه نفسه بين فكي التعب والتردد، يتساءل بصوت خافت: هل أستمر في هذا الطريق الشاق أم أستسلم لراحة مزيفة يقدمها اليأس؟ قد تجد نفسك في زحام المسؤوليات اليومية تائها بينما تتمنى وما تفرض عليك الظروف المادية والعملية. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة اعتزاز، فالعظمة الحقيقية لا تكمن في ألا تسقط، بل في أن تجد القوة لترمم روحك وتستقيم على قدميك بعد كل سقوط. إن البلسم الحقيقي لكل جرح ونقص هو الإنجاز والإنتاجية. عندما تنهض لتباشر مهامك بجدية، وعندما تصر على تعلم ما يطور من قدراتك الإبداعية والمهنية رغم قلة الإمكانيات، فأنت هنا تجبر خاطرك بأعلى درجات النبل. لا تزين روحك في زنزانة المقارنات الفاسدة مع الآخرين، فلكل شخص مساره الخاص وتوقيته المقدر له. العمل السامي والرزق الشريف هما السلاحان اللذان تكسر بهما حدة الخيبات. كل عرق يسقط من جبينك وأنت تكافح بشرف، وكل خطوة تتجه بها نحو تعمير حياتك وحياة من حولك هي أوسمة شرف ترفع قدرك وتصنع هيبتك في الحياة. التفاؤل في هذه المرحلة هو ألا تتوقف عن الحلم، وأن تبني أحلامك على أرضية صلبة من العمل الدؤوب والتخطيط المستمر. الله الذي يرى حبة القمح تحت التراب حتى تغدو سنبلة خضراء لن ينسى جهدك الصادق، ولا سهرك ولا تعبك في الخفاء. انظر إلى الصعاب التي تواجهها اليوم كأنها أداة لصقل جوهرك النقي، واعلم أن الضيق الذي تشعر به هو بشارة لساعة قادمة. ابق ثابتا في المحراب متمسكا بعملك وساعيا نحو العيش الكريم بقلب يملأه اليقين التام بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لمستنا لخاطرك اليوم: لا تقف في نصف الطريق متأصلا بالخوف، بل واصل المسير، فالمعجزات تصنع بالخطوة الأخيرة التي يرفض فيها الفارس أن يستسلم. كن أنت البطل في قصتك وافخر بكل عثرة تجاوزتها. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما بخير وفي عمل مستمر وأمل لا ينطفي. حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: لطالما كان الاعتذار دليل تحضر ورقي، ولكن ليست كل المواقف يصلحها الاعتذار. الاعتذار عندما تدوس قدمي بغير قصد، لا عندما تدوس قلبي، وعندما تكسر لي كوبا أو قلما أحبه، لا عندما تكسر خاطري، وعندما تجرح غلاف كتاب عزيز علي أعرتك إياه، لا عندما تجرح لي كرامتي وقد أمنتك عليها. يا صاحبي، هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، فأحيانا يكون الجرح أكبر من الاعتذار، والطعنة أعمق من المفردات، والكسر أعقد من أن تصلحه جبائر العالم كله. هناك أخطاء لا تغتفر، كأن تدوس على موضع ألمي وأنت تعلم أن هذا سيوجعني جدا، وكأن أبوح لك بسر كدت أن أخفيه عن نفسي فأجدك تحاربني به، وكأن أصحبك إلى أعمق نقطة في فأجدك قد عثت في فسادا. يا صاحبي، بعض المواقف لا يمكن إصلاحها، والماء لا يعود دوما إلى مجاريه،
وإن عاد فسيبقى إلى الأبد آسنا، ولا أحد يرغب أن يشرب ماء آسنا ولو مات من العطش. فلا تعتذر مني حيث تكون سكينتك ما زالت تقطر من دمي. صدقني أن ترحل بصمت فهذا أجدى لي ولك. لا تعتذر وقد أحدثت في قلبي فجوة لم يملأها كل كلام الغزل الذي لا روح فيه. يا صاحبي لا تعد إلي بعد أن كنت في يدك وأفلتني، والسلام لقلبك.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة اللي تصنع الفرق كله في ملامحك، إشراقة منطقة العين وحيوية الشفاه. كثير مننا يركز على البشرة ويغفل عن هذه المنطقتين، رغم إنهم أول شيء يلفت الانتباه لما تتكلمين أو تبتسمين. اليوم جايبة لكم وصفات منزلية بسيطة وسريعة تعيد الحيوية واللون الطبيعي بدون أي تكاليف عشان تكتمل طلتك ببساطة وبدون مجهود. خليكم قريبين وركزوا في خطوات اليوم. وصفات التوريد والتفتيح. اليوم بنسوي خلطتين سريعتين من المطبخ، الأولى لتفتيح الهالات وسحب التعب من العين، والثانية لتوريد الشفاه وتقشيرها. مقشر ومورد الشفاه. المكونات: ملعقة صغيرة سكر أسمر أو أبيض، نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند، نقطة صغيرة عسل أو قطرة عصير ليمون. الطريقة: نخلط المكونات ونفرك الشفاه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة، ثم نغسلها بماء دافئ ونرطبها فورا. النتيجة: السكر يشيل الجلد الميت، والزيت والعسل يعطون طراوة ولمعة طبيعية ولون وردي وصحي للشفايف. الوصفة الثانية: كمادات الشاي والخيار للعين. المكونات: أكياس شاي أخضر مستعملة وباردة أو شريحتين خيار مثلج. الطريقة: حطي أكياس الشاي أو الخيار على عيونك وهي مغمضة لمدة 10 دقائق أثناء الاسترخاء. النتيجة: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والكافيين اللي يقلص الأوعية الدموية ويخفف الانتفاخات والهالات السوداء، بينما الخيار يبرد المنطقة ويرطبها بعمق. حبيباتي، العناية الخارجية بالعين والشفاه ما تكمل بدون عادات حماية وتغذية صحيحة تمنع الجفاف والتعب من الأصل. شرب الماء والترطيب قبل النوم. الشفاه هي أول منطقة تجف وتتشقق لما يقل الماء في جسمك، لذا حافظي على شرب لترين ماء يوميا، ولا تنامين أبدا بدون طبقة كثيفة من مرطب الشفاه أو الفازلين الطبيعي. حماية منطقة العين من الإجهاد: الجلوس الطويل أمام شاشات الجوال والتلفزيون يسبب إجهاد عضلات العين وظهور الهالات والجفاف. اتبعي قاعدة 20-20-20، يعني كل 20 دقيقة انظري لشيء يبعد عنك 20 قدم لمدة 20 ثانية لتريحي عينيك. الابتعاد عن عادة لحس الشفاه: كثير مننا يظن أن بلل الشفاه باللسان يرطبها، بينما اللعاب يحتوي على انزيمات تزيد الجفاف والاسمرار. استبدلي هذه العادة دائم بوجود مرطب في جيبك أو شنطتك. النوم المنتظم حبيباتي، السهر هو العدو الأول لجمال العينين. ساعتين نوم إضافية في الليل أسرع من أقوى كريم للهالات السوداء. يقولون العين هي نافذة الروح، والابتسامة هي مفتاح القلوب. لما تعتنين بعيونك وبسمتك، أنت في الحقيقة تعتنين بكيفية تواصلك مع العالم. لا تخلين الإجهاد يسرق لمعة عينك، ولا تخلين الجفاف يطفئ دفء ابتسامتك. كل لمسة اهتمام بسيطة تقدمينها لنفسك اليوم هي بمثابة رسالة تقدير لذاتك، تقولين فيها: أنا أستحق أن أكون بأجمل صورة. كوني متألقة بتفاصيلك البسيطة، واجعلي ابتسامتك هي أجمل ما يراه الناس فيك. وصلنا لنهاية فقرتنا. جربوا خلطة الشفاه وكمادات العين اليوم وشوفوا الفرق بنفسكم في المراية. لا تنسون إن التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع الجمال الكامل. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع يمس كل بيت، وهو جبر الخواطر بين الزوج والزوجة. البيت يا جماعة مش بس أكل وشرب ومصاريف وطلبات يومية، البيت هو الملاذ اللي نهرب له من تعب الدنيا وقسوتها، هو الحصن اللي نرمي فيه همومنا وتعبنا وندور فيه عن الأمان. وأعظم حاجة ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها هي الكلمة الطيبة اللي تجبر الخاطر وتجمل الصبر وتنسي التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال في جبر الخواطر، كان يراعي المشاعر ويهتم بأدق التفاصيل اللي تفرح أهل بيته، وكان أبعد الناس عن جرح المشاعر أو كسر القلوب، لأن الكلمة الحلوة صدقة، وفي البيت هي أعظم وأولى الصدقات. تخيلوا معي يا جماعة، لما الزوج يرجع من شغله هل كان وتعبان بعد يوم طويل من الكد والمواجهة مع ضغوط الحياة، وكلمة يعطيك العافية أو تسلم يدك أو والله يبارك لنا فيك من زوجته، والله إنها تمحي تعب اليوم كله وتحسسه إن له قيمة كبيرة وسند في بيته. بالمقابل لما الزوجة تقضي يومها كله في المطبخ وبين شغل البيت وتدريس العيال ومراعاة طلبات الكل اللي ما تنتهي، وكلمة ما قصرت يا أم العيال أو الله يبارك فيك ويعوضك خير من زوجها تحسسها إن تعبها ما ضاع بلاش، وإن فيه قلب حاسس بقيمة اللي تسويه. جبر الخاطر مش محتاج هدايا غالية ولا تكاليف مادية، هو محتاج روح تحس بالطرف الثاني وعين تشوف الجهد الصادق ولسان ينطق بالحق والجمال. للأسف بعضنا يظن إن العشرة الطويلة تسقط الكلمة الطيبة، وإننا خلاص صرنا كبار على المدح والشكر، تتلاقيه يبخل بالكلمة الحلوة على شريك حياته بينما يوزع المجاملات والابتسامات برا البيت لكل الناس. لكن الحقيقة والعدل يقول إن أقرب الناس لك هم أحق الناس بلطفك وكلماتك الحلوة وجبرك لخواطرهم. لما تجبر خاطر شريك حياتك أنت بتبني جسور من الثقة والمحبة ما تهزها أي ريح، وبتحول البيت من مجرد سكن مادي إلى سكن للأرواح والقلوب. البيت اللي فيه تقدير متبادل هو البيت اللي ينمو فيه الحب ويزدهر، وتكون فيه المشاكل بسيطة وعابرة ومقدور عليها، لأن النفوس تكون راضية ومنشرحة. حبايب المستمعين، جبر الخاطر عبادة، وإنك تشوف الانكسار في عين شريكك فتجبره بكلمة، أو تشوف الضيق في صدره فتوسعه بابتسامة، أو تشوف التعب في ملامحه فتخففه بحضن أو دعوة صادقة. يا أخي الكريم، جبر خاطر زوجتك بابتسامة أو ثناء على طبخة أو اهتمام أو حتى وقفة صابرة معك يخليها ملكة في بيتها ويزيد من عطائها وحبها لك. ويا أختي الكريمة، جبر خاطر زوجك بكلمة شكر على سعيه وتوفير احتياجات البيت وقوة احتماله يخليه يحس إنه بطل في عيونك ويزيده إصرار على تدليل الصعاب عشان راحتكم. الحياة قصيرة جدا عشان نضيعها في جفاء أو صمت بارد، وما يبقى من الإنسان إلا الأثر الطيب والكلمة الحانية والذكرى الحلوة في قلوب اللي نحبهم. دعوة لكل زوج وزوجة من خلال منبرنا هذا، لا تخلوا يومكم يمر بدون كلمة تجبر الخاطر، لا تخلوا لحظة صفاء تضيع بدون ما تقولوا شكرا وأنا مقدر تعبك. ابحثوا عن الأشياء الجميلة في بعضكم، ركزوا على الإيجابيات وقولوها بصوت عال وبصدق. خلوا سكن الأرواح يكون حقيقة نعيشها في كل ركن من أركان بيوتنا، وعطر يفوح في كل كلامنا وتصرفاتنا. تذكروا إن البيوت اللي تبنى على جبر الخواطر هي بيوت لا تنهدم أبدا، لأن الله سبحانه هو الجبار الذي يجزي الجابرين خيرا وبركة في حياتهم وأهلهم وعيالهم.

0: مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا لليوم، وقبل أن نودعكم اجعلوا السعي والتطوير هدفا مستمرا في حياتكم وأسركم. توكلوا على الله، خذوا بالأسباب ونظموا أموركم المادية والعملية بذكاء وحكمة. فالرزق يحتاج إلى حركة، والبركة تنزل مع السعي الصادق والنية الطيبة. نسأل الله العلي القدير أن يوسع عليكم في أرزاقكم، ويبارك لكم في أعمالكم وأعماركم، ويجعل بيوتكم دائم عامرة بالخير والكفاية والإطمئنان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سائلا المولى أن يحفظ بيوتكم بالحب والأمان، وأن يجعل خطواتكم كلها بركة وتوفيق. شكرا لوفائكم وحسن استماعكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة تشرق بالخير والأمل. لكم مني أطيب التحايا والأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
2: إذاعة المكلة تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح ابن محمد بكرمان، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم أستاذ عماد وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: حياكم الله شيخنا الفاضل. شيخ صالح، الدولة بشكل عام وبالأخص الجيش الوطني يخوض معركة وطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. هذه الميليشيات التي انقلبت على الدولة وانقلبت على مقدرات الدولة ومؤسساتها، وعافت في هذه المناطق التي سيطرت عليها، عافت فسادا وإجراما وقتلا في اليمنيين. الآن شيخنا الفاضل، هذه المعركة الآن التي تقودها الدولة بشكل عام بمقدراتها وبدعم سخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من وجهة نظر الشرع، ما هي نظرتكم إلى هذه المعركة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه المعركة التي يخوضها الجيش اليمني والدولة والشرعية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هي معركة صادقة ومعركة صحيحة، أصلها ومرجعها ومستندها الرد الصائل ودفع الصائل في الشريعة الإسلامية. فالمسلمون مجمعون على أنه يجب رد ودفع الصائل، وهؤلاء صالوا يصولون على الدين،
0: نعم،
1: ليس صيانة على النفس فقط، يصولون على الدين وعلى النفس وعلى المال. والصائل يرد، من قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون ماله فهو شهيد. لاحظ كلمة شهيد،
0: نعم،
1: وهذا على إطلاقه، سواء كان الذي يقاتله في الصيال كافرا أو مسلما،
0: نعم.
1: وكذلك يعني مستند آخر وهو البغي، وهم بغاة انقلبوا على الحاكم وبغوا، والله عز وجل ينص في كتاب العزيز يقول: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن جانب ثالث كذلك، هي فئة طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة بقوة وسلاح وشوكة وميليشيات وأسلحة يعني متوسطة وصغيرة وكبيرة، وبعدد وعتاد وألوف من الخلق وبعشرات الألوف، فهي طائفة ممتنعة وتمتنع أيضا عن مجموعة من المتواترات مثل الترضي على الصحابة، وهم لا يترضون على الصحابة، يسبون الصحابة الله عنهم،
0: نعم،
1: ويمتنعون عن كثير من الشرائع المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقاتلون من هذا الجهة الثلاث، من جهة أنهم طائفة ممتنعة، ومن جهة أنهم بغى، ومن جهة أنهم أهل صيال على أهل الإسلام،
0: نعم.
1: فدفعهم مشروع بالكتاب والسنة،
0: نعم. إذن جزاكم الله خيرا، أوضحتم في هذه المسألة، لأن هناك أسئلة كثيرة تثار في هذه القضية بالذات: كيف نقاتل؟ هل هم كفار؟ هل هم كذا؟ هل هم يعني هناك لغط كثير يدور في هذه المسألة. الآن أنتم بينتم هذا الأمر، هل من إضافة في هذا الجانب؟
1: يعني مسألة أنهم هم كفار، يعني قضية، هناك من يقول كما تفضلت يعني هؤلاء مسلمون، ولماذا أنتم تقاتلون المسلمين؟
0: نعم،
1: والقتال بين المسلمين فتنة. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أنهم ليسوا، هل هم كفار أو ليسوا بكفار أو هم مسلمون.
0: نعم.
1: مسألة أنهم كفار هذه أولا يعني لا يمكن الحكم على جميع من مع الحوثي بأنهم كفار، هذا لا يتجرأ عليه أحد. كثير من الحوثية هم حوثية ومتحوثة، ألوف من البشر وعشرات الألوف من البشر دخلوا معهم يعني تحوثا وليس على عقيدتهم وعلى مذهبهم، هذا معروف.
0: نعم.
1: يعني يدخل الجانب العقائدي مع الجانب السياسي، فلا يحكم على هؤلاء بالكفر. وأما الذين العقائديون منهم الذين هم على التشيع هل يحكم عليهم بالكفر؟ هذا أيضا عند أهل السنة يختلف.
0: نعم.
1: من أهل العلم من كفر من سب الصحابة، من سب أبي بكر وسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهم من قال لا يكفر إلا إذا جاء بمكفر مثل الطعن في عائشة وفي عرض عائشة أو في القرآن وما شابه ذلك. فالراجح لا شك، نحن نقول الراجح أننا لا نكفر بالجملة، ولا يكفر إلا الشخص إذا ثبت عليه الكفر وأقيمت عليه حجة الله.
0: نعم.
1: فهذا المهي على الواضح والجادة، وهذا الذي عليه العلماء والإسلام، أكثر علماء الإسلام والدولة يعني هذا خطابها، ليس تكفيرا.
0: نعم.
1: ولكن المسألة الثانية، سلمنا أنهم مسلمون، هل لا يقاتل مسلم؟ هذه قضية خطأ أن يقال يعني أنهم مسلمون والقتال بين المسلمين فتنة مطلقا، ليس بصحيح. إذن أين يعني قتال أهل الحرابة إذا كانوا مسلمين؟
0: نعم.
1: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
0: نعم.
1: ذلك لهم خزي في الدنيا، ولو كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: قتال المحاربين، قتال البغاة ولو كانوا مسلمين،
0: وهؤلاء قاموا بهذه الأمور كلها،
1: قتال أهل الصيال وإن كانوا مسلمين.
0: نعم.
1: فالقضية قول أنه كل حرب وكل قتال للمسلمين يعتبر فتنة، هذا يعني خطير، لأنه يلغي قتال الباغي، يعني يفتح المجال للفوضى.
0: نعم.
1: والفتنة، أنت قم على الحاكم الشرعي وانقلب عليه، ولا يجوز له أن يقاتلك لأنك مسلم.
0: نعم.
1: أنت قم بحرابة وقطع طريق، ولا يجوز للحاكم أن يحاربك لأنك مسلم. أنت صل على المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، ولا يجوز. يعني هذا يعني كلام خطير، يلغي الشريعة ويلغي أبوابا كثيرة من الشريعة.
0: نعم.
1: هذا ليس صوابا. هم نعم يعني مسلمون، ولكنهم يحاربون بسبب أنهم بغاة، بسبب أنهم يعني أهل بدعة وضلالة، وبسبب نعم. أنهم أهل الصيال على أهل الإسلام.
0: نعم. هل هناك تعميم من وزارة الأوقاف لأئمة المساجد في هذا الجانب، مثلا الدعاء القنوت؟
1: نعم، يعني وزير الأوقاف الواجعي حفظه الله تعالى عمم على مدراء الأوقاف وعلى الأئمة أن يخطبوا في هذا الشأن، أن يشجعوا الأبطال في الثغور وفي الجبهات، وأن يدعوا لهم وأن يقفوا مع الدولة ومع الشرعية. مسألة نحن لا نختلف ولا يعني نزكي الحكومة عندما نقول أننا نقف معهم في هذا الجانب، ليس تزكية. يعني أنت قد القتال والجهاد ورد البغي والصيال مع البر والفاجر.
0: نعم.
1: ونحن لا ننتقد على الدولة وننتقد على الوزراء وننتقد على الحكومة وننتقد على رئيس الدولة.
0: نعم.
1: وهو يقبل منا هذا النقد، ولكن لا يعني ذلك أننا نترك المواقف العظيمة هذه التي تحفظ الدولة بأسرها. نحن الآن نحافظ على الدولة وعلى الكيان وعلى يعني الأمة وعلى الدين وعلى الأعراض وعلى الأموال، ليس نعم. القضية الآن دفاع عن شخص أو عن حكومة أو عن يعني وزير أو عن قضية فرعية من الفروع. نحن الآن نحافظ، نقاتل وندفع من أجل استثباب الأمور، حتى الذين ندفعهم الحوثية لا ندفعهم بقصد قتلهم واستصالهم، وإنما بقصد كفهم. الدولة تقول لهم ضعوا السلاح وتعالوا اعملوا لأنفسكم حزبا سياسيا ونتحاور.
0: نعم.
1: يعني ليس القضية في القصد بها القتل، وإنما رد الصيال

0: لهم للأسف لم يوفوا بعهودهم في هذا الجانب. الدولة تنازلت كثيرا لهم في أشياء كثيرة.
1: من واجبها ومن واجب كل مسلم أن يكون جانحا دائما للسلم.
0: نعم.
1: فإن جنحوا للسلم فجنح لها. هذا إذا كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مع الكافر الواضح. فكيف مع المسلم الباقي؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها. يجب علينا أن نجنح للسلم. يعني وهذا فيه رد على من يقول لماذا لا تتعايشون؟ لماذا لا نترك الحرب؟ لماذا نرجع إلى الطاو؟ هذا الذي نقوله، هذا الذي يقوله العلماء. لا يجوز العلماء أن يقولوا غير هذا.
0: نعم.
1: يجوز أيضا للدولة ولرأس الدولة إلا أن يقول هذا.
0: نعم.
1: أن نجنح للسلم، تكف هذه الميليشيات عن زحفها، تكف هذه الميليشيات عن بغيها، تكف هذه الميليشيات عن حملها للسلاح، تكون كغيرها من الناس.
0: نعم.
1: السلاح لابد أن يكون مع في جهة واحدة مع الدولة واحدة. فلابد من السلم ولابد من المعايشة. المعايشة معناها أن تترك السلاح. نحن يمكننا أن نتعايش مع يهود ومع نصارى، فكيف نتعايش مع مسلمين؟
0: نعم.
1: المسلم يتعايش مع اليهودي من أهل الذمة، مع النصراني، لكن لا يتعايش مع المحارب. لا أحد يستطيع أن يتعايش مع المحارب ما دام محاربا. القصة في الحرابة، والقصة في البغي، والقصة في حمل السلاح، والقصة في الميليشيات، والقصة في فرض الأفكار، هذه القصة هنا.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذن أعزائي المستمعين، نحن معكم في حلقة هذا اليوم، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكرمان. نستقبل مكالماتكم على هاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. إذن نذهب أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. نذكر بهاتف الاستوديو 3029 29. شيخ صالح، هذا سائل يقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من حفظه؟
1: الجنب لا يجوز له أن يقرأ من حفظه عند جمهور العلماء، عند الأئمة الأربعة لا يجوز، لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فالراجح عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز له ذلك، والله أعلم.
0: إذا كان مثلا بنية أذكار النوم مثلا آية الكرسي،
1: نعم، إذا كان بنية التحصن أو الأذكار، أذكار الصباح أو المساء أو أذكار عند النوم مثل قراءة آية الكرسي والمعوذات وخواتيم البقرة، لا حرج في ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة؟ البعض يأتي متأخر فيتخطى رقاب الناس.
1: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، هذه من الأشياء المكروهة، لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يتخطى الرقاب، لأن ذلك يؤذي المؤمنين ويجرح نفوسهم ويبني فيها الحقد والبغض والتباغض بين المسلمين.
0: نعم.
1: لكن لو كانت هناك

0: لو كان هناك فراغ واضح وصفوف متقطعة فلا حرج أن يتخطى الإنسان بأدب من أجل سد الفراغ.
1: نعم جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول هل هناك وقت احتياطي لصلاة الضحى وكم زمن هذا الوقت؟
0: وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح اللي هو أربع درجات اللي هي تساوي 16 دقيقة. بعد أن تشرق الشمس وترتفع قدر بعد 16 دقيقة 16 دقيقة من طلوعها ومن شروقها يبدأ وقت الضحى وينتهي بزوال الشمس ودخول وقت الظهر، وهذا وقت طويل وليس هناك شيء اسمه وقت احتياط. نعم. لكن هذا هو وقت صلاة الضحى، هذا أوله وآخره.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا يريد نصيحة، يقول بماذا تنصح المسلم الذي طال به المرض؟
0: ننصح المسلم الذي طال به المرض ونذكره بأن المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة من أجل ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالحياة كلها ابتلاء، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يصب الله عز من إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله عبدا يصب منه. فهذا تدل على المحبة وعلى تكفير السيئات كذلك. هذا المرض وهذه الابتلاءات فيها تكفير للسيئات.
1: نعم.
0: فليبشر هذا الإنسان ويصبر ويبشر بالخير إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته.
1: آمين.
0: ويحط سيئاته وأن يصبره وأن يلهمه الصبر والسلوان وأن يرفع عنه المرض، أن يرفع عن المرض وأن يجمع له بين الأجر والعافية.
1: آمين جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول ما هي أسباب إجابة الدعاء؟
0: من أسباب إجابة الدعاء أن يلح الإنسان في الإجابة في الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث عن الإلحاح بالدعاء، لا يزال الإنسان ملح بالحاحا يدعو ويدعو ويدعو. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يعتقد العبد أن الله عز وجل مجيبه. الله سبحانه وتعالى وعد.
1: نعم.
0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي
1: إذا
0: دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات، يعني قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني
1: أستجب لكم.
0: هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل وعد فليبشر الإنسان بالخير، عليه أن يثق بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الإجابة أن يأكل الحلال، أن لا يأكل إلا حلالا، وأما إذا كان يأكل حرام فإنه لا يستجاب له عذب الله، وغيرها من أسباب الدعاء المختلفة الإجابة المختلفة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. أعزائي المستمعين نذكر بهاتف الاستوديو 30292. هذه السائلة شيخ صالح تقول المرأة إذا طهرت بعد صلاة الظهر هل تصلي الظهر فقط أم تصلي الفجر ثم تصلي الظهر؟
0: التي تطهر في وقت الظهر تصلي الظهر وحده ولا يلزمها أن تصلي الفجر، لأن الفجر لا تجمع مع الظهر، وهكذا كل صلاة لا تجمع ما قبلها معها فإنها لا تعد لا تصلى. أما إذا طهرت في وقت صلاة تجمع التي قبلها معها فإنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي قبلها. يعني لو طهرت مثلا العصر يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، ولو طهرت العشاء ولو في آخر وقته يلزمها أن تصلي المغرب مع العشاء. أما إذا طهرت المغرب فلا يلزمها أن تصلي العصر، أو طهرت الفجر لا يلزمها أن تصلي العشاء، أو طهرت الظهر لا يلزمها أن تصلي الفجر.
1: نعم جزاكم الله خيرا. وكذلك هذا السائل يقول أو هذه السائلة تقول: عندما أزور بعض الأرحام لا أجد منهم الترحاب والبشاشة، هل أستمر في زيارتهم؟
0: نعم، يعني من صلة الرحم أن يزور القريب وقريبه، وصلة الرحم من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقطع الرحم من أعظم الذنوب الذي يستوجب لعنة الله سبحانه وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين أنعمهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أن الرحمن شققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، من قطعها قطعته. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن أناس يعني عن قريب يصل أصحابه وهم لا يصلونه، قال: فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تسفهم الرماد الحار أو الرمل الحار. فينبغي للمسلم أن يزور أقرباءه وأن يصلهم، وهذا هو الواصل الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعوه وصله. فحثوا على الاستمرار في الوصل وإن كانوا لا يريدونك ولا يحبونك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل أيضا يقول: عندما أقرأ القرآن أحيانا لا أفهم بعض المعاني، هل ضروري أن أرجع إلى التفاسير حتى أستوضح؟
0: لا يجب، لا يجب،
1: يعني كلما أشكل عليه شيء يرجع
0: من حيث الوجوب؟ لا يجب، ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن وأن يعنى بهذه العبادة العظيمة التي هي قراءة القرآن، وهي من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، الذي يقرأ القرآن هذا له أجر عظيم. لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه العبادة العظيمة ينبغي أن يحرص عليها المسلم ليل نهار. وأما أنه يجب عليه أن يعرف التفسير والألفاظ فلا يجب، لكن هو الأفضل، هو الأولى والأفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف تتدبر القرآن إلا إذا عرفت معانيه؟ فينبغي للمسلم أن يحرص، فرصة طيبة. هناك يعني تفاسير يسيرة، تفاسير مختصرة، يمكن أن يرجع إليها الإنسان فيعرف هذه الألفاظ والجمل، يعرف معانيها ويعرف معنى الآية ويعرف ما أراد الله عز وجل منه. فهذا الذي ينبغي، وله فيه أجر عظيم.
1: نعم، اليوم التقنيات الحديثة يسرت كثير من الأمور،
0: لا شك،
1: ضع الآية وستأتيك التفاسير،
0: يأتي فيه تفاسير جاهزة
1: جاهزة،
0: ومصاحف معها تفاسير.
1: نعم،
0: يعني تطبيقات مصحف مع التفسير.
1: نعم،
0: حرفا وصوتا وغيرها من التطبيقات الكثيرة.
1: إذا أردت أسباب النزول ستأتيك
0: كل شيء ما شاء الله.
1: نعم،
0: ميسر، يسر الله عز وجل العلم.
1: نعم،
0: وأتى إلى بيتك.
1: نعم
0: نعم، وتستطيع أن تتصل على شيخ من شيخ.
1: نعم،
0: تتواصل معه بالهاتف الجوال أو
1: نعم
0: بالواتساب، وسيدلك على المعاني.
1: نعم، صحيح. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يقول: ما هي الأمور التي ندفع بها البلاء؟
0: مما يدفع به البلاء كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار يدفع البلاء. ومما يدفع به البلاء معرفة الله سبحانه وتعالى في الرخاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك
1: في الشدة.
0: أيوة، اعرف الله يعرفك.
1: نعم،
0: إذا عرفت الله عز وجل في الرخاء عرفك في الشدة سبحانه وتعالى. ومن أسباب رفع البلاء البعد من أهل البلاء، عياذ بالله، لأن أهل البلاء وأهل الفتنة ينزل عليهم البلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا نزل البلاء عم، فعليك من أجل أن تحفظ نفسك أن تبتعد عن البلاء. ومن أسباب دفع البلاء الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك البلاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا
1: والآخرة
0: والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي من خلفي عن يميني عن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك من أقتال أن أقتال
1: من تحتي
0: من تحتي. فيدعو المسلم بدفع البلاء. من أسباب دفع البلاء الصدقات. الصدقة من أعظم ما يدفع الله عز وجل به البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها تقي مصارع السوء. تقي مصارع السوء. مصارع السوء، مصارع البلاءات والفتن التي قد تصيبك، قد تصيبك إذا تصدقت رفعها الله عز وجل عنك، لأن الصدقة تطفي غضب الرب كما في الحديث الآخر. فإذا انطفى غضب الرب عليك رفع الله عز وجل عنك كل البلايا، وغيرها من أسباب دفع البلاء. نعم
1: نعم. شيخنا الفاضل، في هذا الجانب حديث العباس رضي الله عنه، لما أتى النبي وقال بماذا أدعو أو شيء من هذا،
0: نعم،
1: فقال سلوا الله العافية.
0: نعم،
1: نصيحة لعمه.
0: نعم، سلوا الله العافية.
1: نعم،
0: اللهم سلك. وهذا الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نعم. الدعاء الجامع،
1: نعم،
0: صباحا ومساء.
1: نعم،
0: وهذا الدعاء على وجه الخصوص يحفظك ويحفظ مالك وولدك.
1: نعم،
0: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخره. فهذا دعاء جامع بالعافية لك ولولدك ولمالك. لأن بعض الناس يسأل يقول أنا أعود نفسي وأذكر آتي بأذكار الصباح والمساء لنفسي، كيف أعود أبنائي، كيف أعود أموالي. بعض الناس يأتي للسيارة ويقرأ في الماء ويرشها السيارة بالماء، لا إن شاء الله، إن شاء الله نحفظ. لكن هذا الدعاء أفضل.
1: نعم،
0: هذا يحفظك، يحفظ مالك بإذن الله. والأولاد أيضا لهم دعاء خاص يعني في حفظهم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. وأيضا هذا السائل يقول، يبدو اليوم كلمات ربما بسبب انقطاع البث الجهاز الكبير ربما، أو ربما بعض المستمعين ظن أن الحفل سيستمر، كانت الإذاعة تنقل حفل من الجامعة. هذا السائل شيخ صالح يقول ما معنى اليمين الغموس؟
0: اليمين الغموس المراد بها اليمين الكاذبة، وسميت يمين الغموسة لأنها نسأل الله سلامة تغمس صاحبها في النار.
1: نعم،
0: يعني الإنسان الذي يحلف حلفا كاذبا، لا سيما إذا اقتطع به حق امرئ مسلم، إذا اقتطع به حق امرئ مسلم بهذا اليمين، فإنها من أعظم المصائب، ها، فتؤدي به إلى النار بالله، وأن تغمسه في النار. فهذه اليمين الغموس ينبغي المسلم أن يحذر منها كل الحذر.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول عبارة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، هذه تقال فقط عندما تودع شخص مسافر أم تقال في أي وداع كان؟
0: هذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع شخصا يقول له استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك.
1: نعم،
0: وأستودعك الله الذي لا تضيع
1: ودائعه.
0: هذا لا شك أنه من حيث الأصل كدعاء خاص يقال عند السفر، لكن لا حرج أن يستعمله الإنسان في غير ذلك، لا باعتقاد أنه دعاء خاص ولا باعتقاد التقييد. في أي لحظة أنا أقول اللهم أستودع أخي أبي أحمد، أستودعك أبا أحمد دينه ومانته وخواتيم أعماله، ها، وتقول ابنك في أي لحظة أستودعك الله، فلما يخرج ابنك من البيت يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا دعاء.
1: نعم،
0: يا الله استودعك هذا الابن.
1: نعم،
0: فلا حرج أن يدعو الإنسان به في أي لحظة من اللحظات.
1: نعم،
0: لكن دون اعتقاد أنه خاص مثل ما يعتقد أن هذا خاص في السفر.
1: نعم، نحن هنا معشر الإعلاميين أحيانا في ختام مثلا فقرة برامجية أو نشرة إخبارية نقول نستودعكم الله.
0: نعم، ما لا حرج. نعم، دعاء لهم نستودعكم. نعم، الله، يعني في غيابنا هذا.
1: نعم،
0: وفي ذهابنا عنكم نسأل الله أن نجعلكم ودائع عند الله لحفظكم، يعني اللهم. نعم، احفظهم، اللهم اجعل إخواننا والمسلمين في كل مكان.
1: نعم،
0: ودائع عندك، احفظها يا رب العالمين حتى نلتقي بهم، حتى نلتقي بهم في وقت آخر.
1: في وقت آخر
0: هذا معنى جميل. دون اعتقاد أنه خاص.
1: نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز أحيانا يكون واحد مشغول أو عنده موعد لكن يبدو أن هناك مكالمة؟ مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي اسمعك الشيخ.
2: أقول لك يا شيخ، لحم القعود هل ينقض الوضوء أو لا؟ في معلومة نحن عارفينها من زمان أنه ينقض الوضوء، بس واحدة من الداعيات قالت أنه ما ينقض الوضوء.
1: نعم.
2: سؤالي الثاني.
1: أيوة.
2: معي ابني مريض، سويت التقرير على أساس أني بسافر للخارج.
1: أيوة.
2: بعد ما جمعت مبلغ من المال وأني بحجز في الطيران، تواصلت مع أحد الدكاترة المصريين فقال لي ماشي داعي للذهاب إلى مصر، خلاص يعني الحالة ميؤوس منها. على علم أني معي مبلغ من المال يعني من متبرعين، والعلاج حقه اللي نجيبه شهريا كل 60-70 ألف شهريا، يعني المبالغ هذه اللي أعطوني إياها هل رجعها لأهلها أو نستفيد منها بالدوحة ابني؟
1: طيب تابعين عبر الراديو؟
2: بس معك من الراديو، وإذا كان في استفسار من الشيخ بتواصل، بسمي معك على الهاتف.
0: لا لا ماشي حاجة.
1: طيب شكرا أختي الكريمة، استمعي عبر تابعين عبر الراديو.
2: يلا شكرا، جزاك الله خير.
1: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. سؤال الأول، لحم القعود.
0: لحم الـ الـ الإبل.
1: الإبل نعم.
0: نعم الجزور. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ منه في أول أمر. قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أن أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. هذا حديث. ثم جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر في حديث جابر، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فمن الفقهاء من قال هذا ناسخ، لأن لحم الجزور عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض الوضوء، كيف يؤكل؟ يؤكل نضيجا، الأصل هذا هو، ينضج بالنار ثم يؤكل. ففي أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ناقض الوضوء. ثم هذا الحديث يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. مما مست النار يشمل الجزور، لحم الجزور. فقالوا هذا ناسخ، وهذا هو قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون هذا القول.
1: نعم
0: جمهور العلماء يقولون لحم الجزور لا ينقض الوضوء، كان ينقض الوضوء ثم نسخ، هذا قول.
1: نعم.
0: القول الآخر يقول لا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث لحم الجزور خاص، فلحم الجزور ينقض الوضوء، لحم الإبل. وهذا الذي قول الحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالإمام البيهقي والنووي، اختاروا هذا. فربما يكون الراجح قول الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء.
1: نعم.
0: لكن الأولى والأحوط الأخذ بالقول بالنقض أحوط، فالأفضل للإنسان إذا أكل لحم جزور أن يتوضأ. حتى عند الشافعية الذين يقولون لا ينقض يقول سنة أن تتوضأ.
1: نعم.
0: لكن من حيث الراجح لا ينقض الوضوء والله أعلم.
1: نعم.
0: هذا منسوخ.
1: نعم جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول يعني ابنها سمعت سؤالها شيخنا الفاضل.
0: نعم.
1: والآن تبقى عندها مبلغ، كيف تتصرف فيه؟ لكن قبل الإجابة على سؤالها نأخذ مكالمة جديدة. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج دعوة.
1: نعم تفضل أخي الكريم.
3: معك الأخ سالم علي الحمدون.
1: تفضل يا سالم.
3: بالنسبة في واحد يعني يصلي بأهل الدار بعض فروض في الدار كذا، يصلي بالجماعة.
1: أيوة.
3: وبعض فروض يعني يصلي في المسجد، يعني هل فعل هذا ريض ولا مريض؟
1: طيب تمام.
3: بسمعه بالتلفون الإذاعة ماشي يعني مقطوعة.
1: طيب إذن ابقى معنا. إذن هو بعض الفروض يصلي بأهله جماعة في البيت، وبعض الفروض يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس.
0: لا حرج على المسلم أن يصلي في بيته، ولا سيما بعض الفروض مع أهله، لا حرج عليه في ذلك. لكن هذا من حيث الأفضل، لا شك أنه من الأفضل أن يصلي جماعة في المسجد.
1: نعم.
0: هذا من حيث الأفضل والأكمل، لكن لا حرج عليه أن يصلي في بيته، لا سيما إذا كان سيصلي بأهله جماعة.
1: نعم واضح يا سالم.
3: طيب من ناحية صلاة الفجر.
1: أيوة.
3: يعني يصلي الفجر في المسجد وبعدين ركعتين الإشراق يصليها في الدار. أنا
1: يصلي الجماعة مع الناس في المسجد ثم يعود إلى البيت.
3: يعود إلى البيت يصلي الإشراق في بيتنا.
0: يعني من حيث المشروعية والجواز يجوز، ولكن يذهب عليه أجر البقاء، البقاء بعد الفجر حتى تطلع الشمس يذهب عليه هذا الأجر.
1: نعم واضح سالم؟
3: واضح، مشكور يعني.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. إذا نعود إلى سؤال الأخت المتصلة، تقول بقي مبلغ معها الآن هذا اللي خصصته للسفر، كيف تتصرف فيه؟
0: لا حرج عليها يعني أن تستخدمه لعلاج الولد وفي أدويته، لا حرج عليها إن شاء الله، ولا يلزمها أن ترده.
1: نعم
0: أيوه، قد ملكته بقبضه وصار لها ولابنها.
1: نعم. شيخنا الفاضل، المرأة التي مات عنها زوجها هي الآن ستشرع في الدخول في العدة، هل يسن لها أو يجب عليها أن تغتسل وتغس شعرها وكذا حتى تشرع في الدخول في العدة؟ هل هذا شرط من دخولها في العدة؟
0: أولا، مسألة الدخول في العدة لا علاقة لإرادة المرأة وقصدها بالدخول في العدة، وهذا من الأخطاء الشائعة عند النساء. العدة تدخل بنفسها بلحظة الوفاة، إذا مات الميت وقبضت روحه بدأت العدة، والعدة عبارة عن عدد من الأشهر والأيام، هذا العدد يبدأ يعني مثل العداد الذي يضغط على فصه لحظة الوفاة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين.
1: نعم.
0: من الملائكة.
1: نعم.
0: من عند رب العالمين، كان هناك فص عند الملائكة.
1: نعم.
0: يضغطون على هذا الفص عند لحظة الوفاة، ويبدأ العدد يستمر حتى ينتهي، لا علاقة للمرأة بهذا ولا لغيرها. فبدعة أن المرأة تقول أنا سأدخل في العدة، سأشرع، سأنوي، وأحيانا تقول أنا ما نويت عني اليوم الأول في اليوم الثاني، هذا لا علاقة له بالدين ولا بالشرع.
1: نعم.
0: لا علاقة له بالدين ولا بالشرع، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يسن حتى لو سلمنا أن العدة تبدأ بلحظة الوفاة، هل يسن للمرأة إذا بدأت شرعت في العدة أن تغتسل؟ لا يسن لها ذلك، لا علاقة لهذا بهذا. لكن مثلا لو كانت المرأة هي أصلا تقول أنا الآن محتاجة للاغتسال حتى يعني أدخل في العدة، وأنا قد اغتسلت محتاجة للاغتسال ليس يعني لسبب العدة،
1: نعم،
0: فلا حرج عليها أن تغتسل. أما أن تجعل ذلك سنة للعدة والدخول فيها أو للإحداد فلا،
1: ليس شرطا وليس
0: واجبا، لا شرطا ولا سنة ولا مندوبا ولا شيء.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز الاكتفاء ببعضها؟ أحيانا أكون مشغول أيضا، هناك مكالمة جديدة. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم، من معنا؟ أخي الكريم،
4: أم ملوكة.
1: أخفضي صوت الراديو لو سمحتي.
4: طيب.
1: أغلقي الراديو.
4: أم ملوكة مولا.
1: أم ملوكة تفضلي.
4: أقول لك يعني في بيت نحن.
1: أيوة.
4: دائما يصيحون يعني صياح.
1: نعم.
4: ولحن دارين، وفجأة يعني نوهج يعني سبت.
1: ثم يعود مرة أخرى. نعم.
4: أقول لك يعني في بيت يعني كل يوم يعني الصايح.
1: واضح السؤال أختي الكريمة.
4: بدون سبب.
1: نعم. طيب.
4: والسبب يعني.
1: طيب تبقي معنا على الهاتف ولا تسمعها بالراديو؟
4: لا بسمعها على الراديو.
1: على الراديو تسمعين؟
4: ايوه ان شاء الله.
1: إذا تابعين على الراديو، شكرا يا أم ملوكة.
4: الله يحفظك.
1: يا هلا وسهلا. تفضل يا شيخ.
0: مشهد أن الناس يتصايحون في البيت. هذا يعني قلت لك لها عدة أسباب، قد يكون لأسباب نفسية في الناس، عندهم يعني ضيق عطن وعدم صبر وطبيعة غاضبة فيحصل التصايح، وهذا طبيعة البشر يعني يحصل منهم المصايحات
1: نعم.
0: فينبغي أن يعالجوا أنفسهم، يعالجوا في نفسياتهم، وكلنا يقع منه هذه المصايحات وطبيعة البشر هذا.
1: نعم.
0: وقد يكون هناك مثلا يعني نوع حسد على هذا الأسرة مثلا أو في البيت، فينبغي على كل حال أن يحرصوا على أذكار الصباح والمساء، وأن يعوذوا على أنفسهم، وأن يحصنوا بيتهم، يحصنوا أنفسهم ويحصنوا بيتهم. كيف يحصنوا بيتهم؟ يمكنهم أن يقرأوا فيما ثم يأتوا مثلا البقرة أو أذكار الصباح والمساء، أو ثم يأتوا بهذا الماء يرشونه في أطراف الغرف وداخل الغرف وخارج البيت، يحصنونه، ربما يذهب عليهم هذا الحسد إذا كان هناك حسد أو عين.
1: نعم نعم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال شيخ صالح يقول: هل يجوز أن أكتفي ببعض أذكار الصباح والمساء خصوصا إذا كنت مشغول؟
0: نعم، الأصل أنه لأن الناس لا يأتون بكل أذكار الصباح والمساء، هذا هو الأصل أصلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أشياء كثيرة في أذكار الصباح والمساء.
1: نعم.
0: ولا أحد منا يستوعب هذه الأذكار لا من القرآن ومن السنة، وإنما الأصل هو أن يأخذ الإنسان يتخير لنفسه بعض هذه الأذكار.
1: نعم.
0: كلما أكثر منها فهو خير وأفضل، وإذا يعني عجز عن كلها وعن أكثرها يأتي ما قدر له منها، فلا حرج عليه في ذلك.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل أيضا يقول: هل تجب البسملة عند الوضوء؟
0: الراجح أن البسملة عند جمهور العلماء سنة عند الوضوء وغيره، سنة من السنن وليست من الفروض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: ما هو الوارد في أكل التمرات صباحا؟
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال هذا خاص بالعجوة، لأن الرسول قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة، والعجوة نوع من أنواع من العجوة،
1: تمر المدينة،
0: نوع من أنواع تمر المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة. ومن أهل العلم من قال لا، ليس خاصا بالعجوة، فينبغي على المسلم أن يتصبح سبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر.
1: نعم.
0: فإن هذا ينفع في منع أثر السحر ومنع أثر السم، فينبغي أن يحرص المسلم على هذه السنة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. وهناك مكالمة جديدة. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. نعم،
5: نريد نطرح سؤال عن نعرف عن ذي القرنين، وهل هو جاء في عهد نبي أو هو ملك من هذا الشيء بس.
1: نعم، نتعرف عليك من معنا؟
5: معك أبو أكرم.
1: طيب تسمع يا أبو أكرم إن شاء الله، تابعنا عبر الراديو.
5: جزاك الله خير.
1: يا أهلا وسهلا. ذو القرنين،
0: ذو القرنين ملك من ملوك العظماء الذين حكموا الأرض، ذكره الله عز وجل في سورة الكهف. واختلف العلماء في هذا الملك العظيم، هل هو نبي من أنبياء الله أو هو صاحب نبي. هو لا شك أنه إما أن يكون نبيا أو صاحب نبي، واستشفوا ذلك واستنبطوه من قول الله سبحانه وتعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فالله عز وجل بنفسه يقول قلنا، الله المتكلم هنا الله، قلنا يا ذا القرنين، فالله عز وجل خاطب ذا القرنين بهذا القول، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهذا عندما جاء إلى قوم في مكان ما في مغرب الأرض.
1: نعم.
0: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا. إذن هذا الرجل إما أن يكون مخاطب من الله مباشرة بوحي وهو نبي، أو يكون معه نبي وهو صاحبه، والله عز وجل خاطب ذا القرنين عن طريق النبي. ولهذا قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا. قال العلماء لعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه على وجه الخصوص فيه شيء، ولكن من هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أكان ذا القرنين نبيا أم لا.
1: أم لا. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. ولازلنا أعزائي المستمعين نتابع معكم هذه الحلقة. وهذا السائل يقول: يا شيخ أنا ألحن في قراءتي للقرآن ولا أجد من يعلمني القراءة الصحيحة، بماذا تنصحونني؟
0: أما أن يقول أنه يلحن في قراءة القرآن ولا يجد من يعلمه، فالأظهر أن هناك من سيعلمه، الأظهر أن من سيعلمه موجود، إذا بحث عنه سيجد شابا قارئا أو شيخا من مشايخ المساجد. وتعليم القرآن لا يلزم أن يكون على الدرجة الكبيرة.
1: نعم.
0: فعليك أن تحرص على أن تجلس مع من يعلمك، ولا تستحي تجلس مع من يعلمك، ولكن مع بصرف النظر عن ذلك كله، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت لا تجد قراءته تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران.
1: نعم.
0: والماهر بالقرآن مع السفر الكلام برا، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. فعليك أن تحرص على قراءة القرآن وإن كنت تلحن فيه، ولكن نعم. احرص على أن تتعلم القرآن.
1: نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: كبرت تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد الأخير، سلم الإمام قبل أن أكبر تكبيرة الانتقال والجلوس في التشهد، هل أدركت الجماعة مع الإمام؟
0: نعم، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدركت الجماعة،
1: حتى ولو لم
0: يجلس.
1: نعم.
0: بمجرد أن يقول الله أكبر قبل السلام عليكم يكون قد أدرك الجماعة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سأل يقول: شرعت في صلاة الوتر وفي نيتي أن أصلي ركعتين ثم أسلم ثم أصلي الثالثة وترا، في أثناء الركعتين غيرت نيتي بأن أصلي الثلاث الركعات متواليات بسلام واحد، هل يجوز لي ذلك؟
0: يعني هو يعني إذا نوى في الركعة الثانية قبل أن يقوم فلا بأس، نوى الثالثة.
1: نعم.
0: وأما إن نوى بعد أن قام يعني يقوم ثم ينوي فهذا خطأ، لو مثلا أخطأ صلى الركعة الأولى ثم صلى الركعة الثانية.
1: نعم.
0: والأصل أنه يجلس نسي فقام، فلما نعم. قال قام قال خلاص أنا قد قمت سأجعلها ثلاثة، هذا لا يصلح.
1: الأصل أنه ينوي وعاد في ركعتين،
0: ينوي قبل أن يقوم لأن القيام جزء من الصلاة، لابد أن يكون بنية.
1: نعم.
0: عندما يرتفع من الجلوس إلى القيام لابد أن يكون قد نوى.
1: نعم.
0: فإن نوى في تلك اللحظة فلا حرج عليه إن شاء الله.
1: نعم جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ صالح يسأل في الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية؟ لكن اسمح لي شيخ صالح أخذ هذه المكالمة. مرحبا. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا، من معنا؟
6: حياك الله يا جماعة، معك عمر العمود.
1: تفضل يا عمر.
6: لكن ما أفضل قراءة الواجعة والتبارك وآخر سورة البقرة في كل يوم الصباح؟
1: الصباح.
6: آه كل يوم الصباح. والسؤال الثاني في مؤذن، هنا يؤذن ما يضع ذاته على أذانه، يضع في الجدار، هل أذانه صحيح؟
1: طيب نسمع إن شاء الله. عندك شيء ثاني؟ عندك سؤالين؟
6: أيوة.
1: شكرا. تابعنا عبر الراديو؟
6: أيوة عبر الراديو مع أبو.
1: إذن تابعنا إن شاء الله، شكرا يا عمر. يا أهلا وسهلا. السؤال الأول يقول: الواقعة والملك وآخر البقرة، هل يحافظ عليها؟ يعني هل يجوز أن يقرأها الصباح دائما؟
0: أما بالنسبة لآخر سورة البقرة فإنها يعني تقال في الصباح والمساء مما يحفظ الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من الرقى.
1: نعم.
0: وأما قراءة الواقعة وتبارك فإن كان يقرأها يعني لا باعتقاد خاص، يقرأها كقرآن وهو يحب هذه السورتين وربما يحفظها ويسمعها صباحا ومساء فلا حرج، لكن لا يعني يقرأها باعتقاد أنها في هذا تختص بهذا الوقت. والواقع جاء فيها حديث أن من قرأها فإنها تنفي عنه الفقر، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا حرج على الإنسان أن يكثر من قراءتها لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وأما تبارك فقد جاء فيها الحديث الصحيح أنها تقرأ ليلا، يقرأها بعد العشاء، يعني أن رجلا قرأ سورة هي 30 آية أنجته من عذاب القبر، فهي المنجية وهي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، وسورة تبارك هي المنجية وهي الناجية وهي المانعة تمنع الإنسان من عذاب القبر، فيحرص المسلم على قراءتها بالليل بعد صلاة العشاء ولو ليليا ويوميا فهذه سنة.
1: نعم جزاكم الله خيرا. يقول: المؤذن عندهم لا يضع يديه في أذنيه وإنما يضعهما على الجدار،
0: يسن أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه كما كان بلال يفعل ذلك، فهذه سنة وليست بواجب ولا بشرط. فإذا وضعها على الجدار أو على ماسكا بالمايك الميكروفون فلا حرج عليه في ذلك، لكنه ترك السنة وترك الأولى.
1: نعم. كنا سألنا شيخ صالح عن الرقية الشرعية. نعم.
0: المراد بالرقية الشرعية أن يرقى الإنسان نفسه أو غيره بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث التي يكون بها الرقية ويكون بها الاستشفاء من العين والحسد والمس والسحر ونحو ذلك، وهي آيات يعرفها العلماء التي فيها سواء كان جاءت بها النصوص أو عرفها الناس بالخبرة والتطبيق، هذه تسمها الرقية الشرعية.
1: نعم.
0: مجموعة من الآيات والأحاديث.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أسقطت الجنين في الشهر الثاني، استمر الدم 15 يوما ثم انقطع وظهر الطهر بعد 15 يوم وهي أسقطت جنين في الشهر الثاني، هل تصلي؟
0: يعني نعم، إذا أسقطت الجنين أولا في الشهر الثاني، إذا كان الذي خرج منها لحمة أو شحمة يدل هذا الشيء أنه أصل آدمي فهي نفساء وتمتنع عن الصلاة والصوم ونحو ذلك. وأما إذا كان الذي أخرجته دم وربما دم متقطع ودم متجمد وليس فيه ما هو أصل آدمي فليست بنفساء، وهذا دم فساد عليها أن تغسل الدم وتصلي.
1: نعم.
0: فإن كانت نفساء وأسقطت شيئا ثم انقطع عنها الدم كما تقول بعد 15 يوم فإنها عليها أن تغتسل وتصلي.
1: نعم. جزاك الله خيرا. هذا يقول كنت أصلي سنة العشاء، جاء شخص أراد أن يقتدي بي، هل أصلي به العشاء؟ أجهر بالقراءة؟
0: نعم.
1: وحول السنة إلى عشاء؟
0: لا يحول السنة إلى عشاء، لا تتحول السنة إلى عشاء إلى فرض، ولكن يصلي سنة، يصلي السنة ويؤم به لا حرج عليه في ذلك، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم إذا سلم قام الذي خلفه وأكمل صلاته.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ورد في القرآن الكريم الحديث عن أمراض القلوب كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما هي أمراض القلوب؟
0: أمراض القلوب هي الأفعال والأعمال والأقوال التي تمرضه وتضعفه عن الإيمان والطاعة، وهذه الأمراض قد تكون أمراض شديدة وكبيرة قد تميت القلب مثل مرض النفاق والشك، فهذا من أعظم الأمراض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا المراد بالمرض مرض النفاق.
1: نعم.
0: وقد تكون هذه الأمراض أمراض دون الموت مثل مرض الحسد والحقد والبغض، هذه أمراض، والغل، هذه من الأمراض من أمراض القلوب، والغي ونحو ذلك. وقد يكون المرض مرض شهوة، يعني المرض يميل إلى الشهوة المحرمة، فهذه كذلك أمراض من أمراض القلوب، نسأل الله أن يبعدنا عن وإياكم عنها.
1: نعم شيخنا الفاضل، نختم بهذا السؤال. أيضا سائل يقول ورد في القرآن الكريم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فهل يشمل هذا الغفران يشمل الكبائر؟
0: الكبائر الراجح هو مسألة خلافية بين العلماء، الراجح أن الكبائر لابد فيها من توبة، هذا الأصل، لكن في بعض الصور تغفر الذنوب جميعا ومعها الكبائر، مثل في حالة التوبة كما جت في الآية إن الله يا عباد يقول يا عباد الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي الكبائر والصغائر إذا تاب الإنسان منها.
1: نعم.
0: هذا في صورة التوبة، في مسألة التوبة.
1: نعم.
0: يغفر الله الذنوب جميعا من الكبائر.
1: نعم.
0: وأما غيرها فهناك أعمال تغفر الذنوب جميعا من الكبائر مثل الحج يجب من قبله، ومن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم لغتان ولدته أمه.
1: نعم.
0: وأمثال هذا مثل يعني أحيانا بعض الجهاد في سبيل الله، أهل بدر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت
1: لكم.
0: ففي أعمال كفر حتى الكبائر، لكن الغالب أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن محمد بكر معن، عضو هيئة علماء اليمن المشرف على مركز ابن مسعود للعلوم الشرعية بالمكلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الفاضل.
0: جزاكم الله خيرا جميعا، جزاكم الله خيرا.
1: آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مدنينا بكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

الحادية عشرة صباحا الساعة الآن في المكلا صوت حضرموت. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا من الصباح. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقة الشعب اليمني بقواته المسلحة وقدرتها على استعادة المبادرة وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني. وقال فخامة الرئيس خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة عبد شريف أن الدعم الدولي للحكومة اليمنية وقواتها المسلحة والمقاومة الشعبية هو الطريق الأكثر استدامة لإنهاء التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. وأكد أن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ظهرت كفاءة عالية في التعامل مع التصعيد الحوثي على جبهات متعددة والانتقال من احتواء الهجمات الإرهابية إلى استعادة المبادرة وقوة الردع. وأشار إلى أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختيارا أو اختبارا صعبا إلا أن القوات المسلحة حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف، فكانت تعز مقبرة للميليشيات كما كانت مارب الضلع وغيرها من المحافظات. حذرت نحو 80 دولة من خطورة تقدم ميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مضيق باب المندب، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يزيد من المخاطر المحدقة بالملاحة الدولية والأمن البحري والتجارة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأدانت الدول في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الأمم المتحدة قرار الميليشيات الحوثية استئناف الأعمال القتالية في اليمن واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية فضلا عن هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي التعميم رقم 12 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل بتكليف مدير عام مطار سيئون الدولي. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 12 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير النقل رقم 82 لسنة 2026 تكليف الأخ حسين يحيى علي الكاف مديرا عاما لمطار سيئون الدولي. كما نص ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارا بشأن تكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. نص القرار رقم 148 لسنة 2026 بعد الاطلاع على قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولايحتها التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 91900 بشأن الخدمة المدنية ولايحتها التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام أو نظام الأجور والمرتبات ورائحته التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة على الآتي. مادة 1 يكلف الأخ أنيس صالح حضر العامري مديرا عاما لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم تنفيذه. ترأس وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بالساحل حضرموت 2025. خلال الاجتماع جرى استعراض المؤشرات والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير والتي تعكس واقع القطاعات التنموية والخدمية وتقديم الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات المحافظة مما يسهم في رسم السياسات التنموية وتوجيه المشاريع وفق أولويات مدروسة.
اطلعت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عابر الحضرمي على الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم حفل شهر مؤسسة فاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المجمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وخطة العام القادم. جاء ذلك خلال لقائها في مدينة المكلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ خالد أحمد القحون والمدير التنفيذي الأستاذ صالح حسين الفردي وعضو مجلس الإدارة فادي حقان، حيث استمعت إلى شرح وفد حول الرؤية العامة للمؤسسة وهدفها الرامي إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والعالمية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. في إطار حرصه من الشرطة بساحة حضرموت على متابعة سير العامل الأمني عن كثب، نفذ المدير العام للأمن والشرطة بساحة حضرموت العميد عبد العزيز الجابري جولة تفقدية شملت أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والاطلاع الميداني على جاهزية الوحدات الأمنية. من المكلا الصوت حضرموت قرأت على حضرتكم عرض أنباء 11 صباحا. هذه المكلا الصوت حضرموت.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

كذبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن

ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين

وما قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من

حط عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على

0: فرغ عليه قطرا.
1: صدق الله العظيم. نصتنا فيما مضى من الوقت لا تلوة عطرة من ناجي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ومتسرة من سورة الكهف، وذلك إذن بالانتقال إلى مسجد جامع عمر بمدينة المكلا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. الآن ننتقل بكم إلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أفضل مكتسب وأعلى نسب، وهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام والإيمان، إن العداوة بين المسلمين والكافرين قديمة جدا، منذ أن أوجد الله جل وعلا الأنبياء والرسل. هذه العداوة تجعل المسلم دائما في حذر من أعداء الله عز وجل الحقيقيين.

فالواجب على المسلم أن يتعرف على عدوه الحقيقي الذي يتربص به والذي يكيد له ليلا ونهارا، لا أن يشغل نفسه بعداوات جانبية مع إخوانه المسلمين الذين يجمعه في العقيدة وفي الأصول وفي المنهج القويم والصراط المستقيم. إن الواجب على المسلم أن يتعرف على أعداء الله الحقيقيين الذين أمر الله جل وعلا بمعاداتهم وبغضهم، وأمر بعدم اتخاذهم أولياء، كما قال رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون الذين يجب على المسلم أن يقطع محبتهم ومودتهم، لأن قطع العداء، لأن قطع المودة والمحبة لأعداء الله عز وجل هو حقيقة الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء أهل الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلو كانت قبيلتك، حتى لو كانت عشيرتك، لا يجوز لك أن تحبهم ولا يجوز لك أن تودهم. فمن هم الأعداء الحقيقيون لأهل الإسلام في هذا الزمان؟ وما أكثر الأعداء لأمة الإسلام في هذا الزمان. أول عدو يجب أن يحذر منه المسلم العدو الأكبر، وهو الشيطان اللعين الذي ينصب لنا الحبائل والذي ينصب لنا المكايد والذي ينصب لنا شباكه حتى نقع فيها. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان العدو المبين الذي أضل أمما وخلائق كثيرة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الشيطان يستدرج بالمسلم إلى بعض العقبات الكؤودة، يريد أن يوقعه في بعضها، كما ذكر ذلك ابن القيم: عقبة الكفر وعقبة الشرك والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر والاشتغال بفضول المباحات، كما اشغل الشيطان كثيرا من الناس باللهو واللعب وفي غير ذلك من هذه الأمور التي لا تنفع الإنسان. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. انتبه أيها المسلم، انتبه لحيل الشيطان، انتبه لخطواته، فإنه يريدك إلى الموارد والمعاطب والمهالك ثم يتبرأ منك، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك
إني أخاف الله رب العالمين. وأما العدو الثاني من أعداء المسلمين الكافرون المحاربون جميعا، كما قال الله جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هؤلاء الكافرون المحادون لله ولرسوله ما يريدون لنا الخير، ما يريدون لنا الأمن والأمان، ما يريدون لنا الاستقرار، يحاربوننا بأساليب متنوعة سعوا إلى إسقاط الخلافة الإسلامية في كل الدول المسلمة، واشترطوا شروط على كل من يتولى أمر المسلمين ألا يقيم دولة إسلامية، وإنما يقيم دولة مدنية علمانية. حرموا المسلمين من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي، انظر إلى تأخر المسلمين في الصناعات وفي الاقتصاد، انظر إلى الدول التي تقدمت اقتصاديا كيف اخترعت وصنعت أسلحة الفتاكة التي يستوردها أهل الإسلام منهم، فكيف لو منعوها عن أهل الإسلام؟ فبماذا يقاتلون أعداءهم؟ الكافرون هم أعداء المسلمين في أي زمان ومكان، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يريدون لنا الخير لا قليله ولا كثيره. ومن أعداء المسلمين الحقيقيين اليهود والمشركون، قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء اليهود والمشركون هاتان الطائفتان مبنى كفرهم على الجحود والتكذيب والعناد والشقاق، ولهذا كانوا من أشد الطوائف عداوة وبراوة لأهل الإسلام. اليهود ماذا يفعلون بالمسلمين؟ ماذا فعلوا في أقرب مثال وشاهد عليهم؟ ماذا فعلوا بأهل غزة؟ ماذا فعلوا من إجرام بأهل فلسطين؟ كيف تقوت هذه الغدة السرطانية في جسد الأمة المحمدية؟ العرب من نكبة إلى نكسة إلى هذا الوضع الذي ترونه. في 67 كان المسلمون للأسف الشديد، أو كان بعضهم الشعب وأنهم منتصرون، وأنهم إذا دخلوا إلى فلسطين فسوف يشغلون أغنية أم كلثوم في داخل تل أبيب، وكانوا يبتهجون وعينة الانتصار قبل المعركة. ثم فاجأهم هذا العدو الغادر والماكر بضرب المطارات، ثم أخذ الجولان وأخذ الضفة وأخذ سيناء وعمل بأهلها الأفاعيل، عدو قتلت الأنبياء وقتلت الصلحاء. هؤلاء اليهود الذين ما سلم من غدرهم ومكرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن أعداء الله عز وجل الذين يجب علينا أن نحذرهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والخذلان. هؤلاء

المنافقون ما أشد بأسهم على أهل الإسلام. لا تظنوا أن المنافقين لهم دولة أو في إقليم مستقل، بل ربما كانوا في أوساطنا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يطعنون في الخفاء في دين الله جل وعلا. هؤلاء المنافقون ذكر الله جل وعلا بعض صفاتهم في سورة البقرة وفي سورة التوبة، وأنزل سورة كاملة باسمهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يخافون ويرتعدون إذا قرب الكلام منهم وإذا ذكرت نعوتهم وصفاتهم، لأنهم مندسون بين أهل الإسلام، فأي كلام يقرب منهم ولو كان عارضا فإنهم جبناء يرتجفون. أما إذا نظرت إلى أجسامهم وإلى منطقهم فقد جمعوا بين حسن الكلام وحسن وضخامة الأجسام، لكنهم لا منفعة منهم، كأنهم خشب مسندة. هؤلاء المنافقون الذين ينتشرون في ديار الإسلام هم من أكبر الأخطار المحيطة بأهل الإسلام. هنالك أناس باعوا دينهم لأعداء الله عز وجل مقابل بعض المصالح الدنيوية، مقابل حفنة من المال، باعوا العقيدة وباعوا الدين وباعوا الكرامة وباعوا العزة لأعداء الله عز وجل. ومن أعداء الله جل وعلا ومن أعداء أهل الإسلام أصدقاء السوء، هؤلاء الذين يقطعون سيرك وطريقك إلى الله عز وجل. احذر من صديق السوء، احذر من الخل الشقي للوفي التقي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، تخالل من وتصاحب من وتماشي من وتجلس مع من، من جلساؤك ومن خلانك ومن أصدقاؤك؟ هل أصدقاؤك الأتقياء الأنقياء الذين يبصرونك بالدين ويعينونك على طاعة الله، أم أصدقاؤك الأشرار الفجار الكفار؟ بعض المسلمين أفنى وقته في خدمة أعداء الله، سواق لأعداء الله ليلا ونهارا، لو أنه استغل وقته في خدمة أهل الإسلام لكان خيرا له. وبعضهم قد باع دينه بالجاسوسية لأعداء الله عز وجل، يسرب لهم المعلومات الاستخبارية مقابل حفنة من المال. تبع أيها المسلم أن تبيع دينك وشرفك وأمانتك واستقامتك لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله جل وعلا الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل محبة كما قال ابن كثير في تفسيره، كل محبة وصداقة لغير الله تنقلب يوم القيامة عداوة. إذا كانت المحبة لله اتصلت
واذا كانت لغير الله انفصلت. اليوم تخالل اصحاب الشر واصحاب المعصية وتتقرب باكل لحوم اخوانك حتى يمدحوك وحتى يطروك وحتى ينصبوك، وانك لك مقام عندنا والنعم بفلان وسبعة انعام باخينا الفاضل والعاقل، وهو دسيسة نمام شتام مغتاب محرف موشي مشوش محرش بين اهل الاسلام، يفرق جماعتهم ويمزق كلمتهم. هذا الصنف الذي تؤاخيه في الدنيا وتماشيه وتضاحكه، يوم القيامة تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم مش على اظافره ولا على انامله، وانما يعض على يديه من شدة الحسرة، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هذا الخليل الماكر الذي اغواني والذي اضلني عن ذكر الله، كنت مصليا فتركت الصلاة بسببه، كنت تاليا للقرآن فتركت القرآن من اجله، كنت احب اهل الدين فتركت محبتهم من اجله. انتبه انتبه لصديقك من تصادق ومن تخالل ومن تماشي. قال جعفر بن محمد خمسة لا تصاحبهم: لا تصاحب الكذاب ولا الفاسق ولا الجبان ولا البخيل ولا الأحمق. هؤلاء انتبه منهم، فإنهم السم الناقع، وربما بعضهم أضرك من حيث يظن أنه ينفعك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عداوة وضراوة تنقلب يوم القيامة. ايش سيقول لصاحبه يوم القيامة؟ هذا الذي يمدك بالمال ويغذيك من اجل ان تفتك بأهل الاسلام، من اجل ان تضرهم، هذا لن ينفعك ماله ولا تغذيته لك بالمال. حافظ على دينك، فإن دينك عليه مدار سعادتك ونجاتك. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله، خيره وشره وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن أعداء الله عز وجل طائفتان مبتدعتان ضالتان لاقى منها المسلمون أنواعا من الأضرار والأذية والأخطار. أولى هاتين الطائفتين الخوارج الذين ينعتهم العلامة الآجري أبو بكر بن الحسين بقوله الخوارج الشرار الأنجاس الأرجاس. هؤلاء الخوارج ظهر قرنهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج عن حكم رسول الله في القسمة، فقال يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر إلى ازدراعهم بالكبراء والصلحاء، ليس فيهم صحابي، ليس فيهم إمام معتبر. نعتهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقولون من خير قول البرية إن الحكم إلا لله. عمدوا إلى آيات أنزلت في الكفار فأنزلوها على أهل الإسلام، وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، يتعاون وينهشون في الدنيا كالكلاب ضد إخوانهم المسلمين، يفجرون المساجد، يقتلون العلماء، يقتلون الصغار والكبار بلا هوادة ولا رحمة، وفي النار هم كلاب أهل النار يتعاون فيها. هؤلاء الخوارج كلما ظهر منهم قرن انقطع، كلما ظهر منهم رأس قطع الله دابرهم. هؤلاء الخوارج قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يتقنون القرآن ويحفظونه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لابن عباس لا تجادلهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن ناظرهم بالسنة. لما دخل عليهم ابن عباس رأى ركبهم مثل ثفن الإبل من كثرة العبادة، لكنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فماذا قال فيهم النبي؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قتلا أستأصلهم به. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتعرف على أوصاف الخوارج، هؤلاء الشرار، هؤلاء الخبث الأرجاس، يتعرف على نعوتهم وصفاتهم من كلام أهل العلم. وأما الطائفة الأخرى فهي الرافضة، قبحهم الله جل وعلا. هذه الطائفة
التي يقول فيها ابن كثير المخذولة التي عمدت إلى خيار الأمة فكفروهم، كفروا الصحابة وقذفوا أمهات المؤمنين، ويباهلون في القنوات على أن عائشة خائنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون بالمتعة ويقولون بالتقية ويحرفون القرآن ونصوصه، يشبهون اليهود في ذلك. والذين تميزوا عن غيرهم من أهل البدع والأهواء بالغلو في المحبة والبغض، غلاه غلوا في أهل بيت رسول الله وانتموا إلى بيت رسول الله شعارا، وجعلوا الدين ومحاربة أعداء الله دثارا. هؤلاء الرافضة كما قال الشهرستاني غلوا في آل البيت حتى أخرجوهم من حدود الخليقة، فليسوا بشرا. يقول الخميني إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. انظروا إلى هذه العبارة، العبارة العظيمة والفجة والجائرة. هؤلاء الروافض الذين أعملوا القتل في أهل اليمن منذ أن جاء يحيى بن الحسين الرسي إلى صعدة طيلة 800 سنة، أعملوا القتل في القبائل حتى ألف إسماعيل بن القاسم رسالته إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، أموال الشافعية. هؤلاء القوم الروافض الجارودية، ما هنالك زيدية، هنالك جارودية، يتزعمهم هذا الذنب الإيراني. هؤلاء الروافض عظم خطرهم واستطار شررهم وضررهم، صارت لهم دول تحميهم، صارت لهم منابر تنشر أباطيلهم. خدع بهم بعض المسلمين يقول لك الحرب، الحرب سياسية، هذه الحرب ليس لنا دخل فيها، هذه حرب دينية عقائدية. والله لو دخل هذا المجرم إلى المناطق المحررة لأراكم الويلات. ماذا فعل بأهل دماج؟ ماذا فعل بأهل حجور؟ ماذا فعل بأهل الساحل الغربي؟ يقصف النازحين الآمنين، شردهم من ديارهم. كلمني بعض الإخوة الذين جاءوا من المخا ومن الخوخة وذكروا بعض صفاتهم وبعض إجرامهم. هؤلاء الحوثة موجودون في صفوفكم، هؤلاء متواجدون بين أظهركم، فخذوا حذركم يا أهل السنة، يا أهل الحق، يا أهل الاتباع. هؤلاء ما احترموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يحيى بن الحسين يقول أنا في شك من إسلام أبي بكر وعمر، ويقول الحوثي كل هزيمة حصلت الأمة سببها أبو بكر وعمر. كلام موثر ومسجل. يتظاهرون بالعداوة لأمريكا، وقد قال يحيى الحوثي من السويد في مقابلة له على قناة العربية عام 2005 أمريكا ليست عدوا لنا، أمريكا ليست عدوا لنا،
راجعوا واقرأوا ما فطر من قادة هذا الفكر الخبيث واللئيم، يغلون يعظمون القبور ويميتون المساجد. دخل عليهم بعض إخواننا في المساجد فرأوهم يخزنون في داخل بيوت الله عز وجل. هؤلاء الروافض كما قال الإمام أحمد ليسوا من الإسلام في شيء، هؤلاء الروافض من أكذب الطوائف في المنقول وأجهلهم بالمعقول. وقال ابن القيم أبعدوا هذه الأمة عن الإخلاص هؤلاء الروافض وأغشوا الأمة. الناس يجهلون العقيدة. اقرأوا اقرأوا يا معشر المسلمين، خذوا لكم كتابا مختصرا طالع نشأة هذا الفكر الذي تمدد في اليمن والذي يريد أن يسيطر على باب المندب، وهي جموع تنكسر نسق بعد

المشردين، شرد أهل عدن ولحج في 2011، والآن يشرد أهل تعز وأهل الحديدة وبعض المناطق، شردهم وصاروا في حالة يرثلة. قام بالواجب إخوانكم، قدموا رجالهم وقدموا شبابهم، الذين يقاتلون هم أهل العقيدة لا أهل السياسة، الذين يقاتلون طلاب علم ودعاة إلى الله ومشايخ فضلاء، هؤلاء هم الذين يقاتلون في الجبهات، ما يقاتلون هو أصحاب المصالح ولا أصحاب المناصب ولا أصحاب الأموال، الذين يقاتلون هم أصحاب العقيدة. حضرموت وحدها قدمت إلى الآن ما يقارب 50 شهيدا، 50 من الشهداء نحتسبهم عند الله. ناهيك عن أهل الصبيحة، قبائل الصبيحة الأشاوس الذين قاتلوه ونازلوه في جبال كهبوب مع إخوانهم من ألوية العمالقة ودرع الوطن ومن تطوع من طلاب العلم، هؤلاء هم الذين سيكسرون شوكته بإذن الله عز وجل. هنالك من يريد أن يبلبل وأن يقلقل في أوساطنا، لا هوادة مع المتحوذة لا رحمة، ومقصدهم إبطال دين الله عز وجل. ولذلك قال ابن عقيل: إن الذي وضع مذهب الرافضة إنما غرضه الطعن في الدين والنبوة، طعن في الدين من خلال الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالبغي والطغيان، هؤلاء الروافض علينا أن ننتبه لهم يا عباد الله، علينا أن نكون حذرين منهم. وكل من تعلمونه يمجدهم أو عياذا بالله يخطط لشيء من مكرهم، فهذا أوصل خبره للجهات الأمنية والعسكرية، فوالله لن يرحموا أحدا منا إذا استطاعوا أن يدخلوا إلى ديارنا ومعاقلنا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يخذلهم وأن يكسر شوكتهم. نسأل الله جل وعلا أن يعز أهل الإيمان والحكمة الإيمانية، وأن يعيد اليمن إلى أحضان أهل الحق والاتباع والسنة. وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا أشرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود المعتدين والروافض الحاقدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد بلادنا وسلمنا وإسلامنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل الأيام المقبلة أيام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، إنك بكل جميل كفيل.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا اعتدلوا حاض بين المناكب والعقاب الله أكبر جدك ولا إله إلا أنت بسم الله

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أذن المكل الصوت حضرموت أخوة الإيمان، كنا وإياكم في إذاعة خارجية نقدنا من خلالها شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المكلا صوت حضرموت، الآن نبقيكم مع محمد عطاس الحبشي في إلى ربي بسطت الكف.

وقد فوات له أمري وهو بحوال لا يدري وقد فوات

0: كل صوت حضرموت الآن نقدم لحضراتكم الحلقة التاسعة من المسلسل اليومي عبد كاراتيه.
1: عبد كاراتيه
2: عبد المنعم مدبولي.
3: صفاء أبو سعود،
2: نبيل السيد،
3: بالاشتراك مع توفيق الدئن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزي النحلة اجرف الفتلة ومقزقز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وايديه ورجليه في الهوى طايحين
3: الهوى طايحين. كمل كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: اخراج احمد شاوي.

0: ايوه يا عبد الرب افندي.
1: ايوه.
0: عاوز تستاذن النهارده بدري ليه؟
1: تعبان تعبان، عاوز اروح للدكتور.
0: تعبان عندك ايه؟
1: رجليا مش قادر امشي عليها.
0: دكتور الشركة ما هو موجود.
1: لا لا يا سيادة المدير، ابعدني عنه. قال دكتور الشركة. اعوذ بالله.
0: ايه ماله؟ مش عاجبك ليه؟
1: لا
0: ده دكتور كويس قوي.
1: هو دكتور كويس، محدش يقدر يقول حاجة، لكن من يوم ما بقى دكتور في الشركة وهو بقى موظف اتعلم منكم. انا عايز اتعالج يا ناس، مش عاوز اجازة.
0: انت حر، بس قبل ما تنزل في شغلانة صغيرة عاوزك تخلصها.
1: يا سلام، انا تحت امرك.
0: عاوزك تسوي لي ملف شركة النيل.
1: عينيا، ربع ساعة وكل حاجة تبقى مسوية. 24 قراط. ملف شركة النيل، ملف شركة النيل، يعني ما يطلبش ملف شركة النيل الا في اليوم اللي انا مزنوق فيه ده. يا ربي،
2: اول مرة اشوفك محتاس يا عبد الرب افندي.
1: الملف مش موجود.
2: الملف ده كان في ايد عباس افندي من شهر.
1: اروح اسأل عباس افندي؟
3: لا، ما هو رجعه تاني.
1: اه،
3: كان ناوي يخلص كل الشغل اللي فيه، لكن بقت عيش انت.
1: ايه مات؟
2: مش هو.
1: ها،
2: ابو الست بتاعته.
1: اهلا.
3: وكان راجل سكره من نوع اللي يتحط على الجرح. يا
1: الله يرحمه ويحسن اليه.
2: كان ساندو. هي ماهية الوظيفة بتعمل حاجة؟
1: قلت الله يرحمه. خلينا في الملف.
3: افتكر اللي استلم الملف بعد كده الاستاذ حماد.
1: يبقى اسأل الاستاذ حماد.
3: مش هتلاقيها على مكتبه.
1: امال هلاقيه فين؟
2: اصله خاطب موظفة زميلة لنا في الدور التاسع.
1: ايوه،
2: وفي الغالب يكون عندها، اصله يحب يشقر عليها.
1: باختصار الملف فين؟ انا عاوز اروح للدكتور، رجليا ما بتستحملش تطلع الدور التاسع.
2: هو اكيد عند واحد من اتنين.
1: هما مين؟
2: الاستاذ حمادة يا الست بتاعته.
1: مش كده، الرحبة كويسة، رجلها تتعب زي بعضه، لكن نفوخي يتعب تبقى مصيبة. انا عاوز الملف، يطلب البوليس.
0: الو، انا جميل الدرملي.
2: كله تمام يا سيادة المدير.
0: ايه اللي حصل؟
2: طلع الدور التاسع على رجليه.
0: عال قوي. ولما يوصل الدور التاسع طلعوه الدور التلاتاشر قسم العطاءات. متشكر قوي يا منير. الو يا تحويلة، اديني قسم العطاءات في الدور التلاتاشر. انا لازم ادوخه السبع دخان. الو، انا جميل الدرملي، في موظف عندي هيطلب ملف في شركة النيل. فهموه ان الملف في مخازن الشركة بعين شمس. متشكر، انا هخليه يرقد في البيت على طول.
1: آه من فضلك يا انس.
3: اي خد،
1: شايفاني تعبان وعمال انازع واقول اي واه واي، معنى كده اني تعبان وعاوز الدكتور.
3: حضرتك حجزت؟
1: لا ما حجزتش ولا حاجة. انا اصلي مش هعمل عملية، يبقى احجز سرير. احجز سرير ليه؟ ده رجلي هي اللي تعباني.
3: مش قصدي تحجز سرير، قصدي تحجز لك دور.
1: متأسف يا بنتي، اصل ما كنتش عارف اني حاية. ده المرض ده انسى، ربنا يكفيك شره، ملوش مواعيد محددة، يبقى هحجز له ازاي؟
3: الدكتور كل يوم بيستقبل 20 مريض.
1: اكرميني يا بنت، الله يكرمك.
3: مش ممكن.
1: علشان خاطري يا بنتي.
3: تعالى بكرة، ممكن تحجز النهاردة لبكرة.
1: افرضي حاجة مستعجلة، لو استنيت لبكرة المريض يتوفى.
3: يبقى الكشف مستعجل.
1: يعني فيه كشف مستعجل؟
3: ايوه.
1: انا بقى عاوز منه
3: 5 جنيه.
1: اهلا، 5 جنيه بحالهم؟
3: ايوه.
1: امال اللي مش مستعجل بكام؟
3: 3 جنيه.
1: بعد اذنك انا ادخل لدكتور، اصله قريبي.
3: يا استاذ.
1: نعم.
3: يا محترم.
1: لا، انا لا استاذ ولا محترم. هو بعد ال5 جنيه وال3 جنيه في احترام، الطب مهنة انسانية مش تجارة، دي تجارة المخدرات ارحم. فين الدكتور؟ اصله قريبي.
4: على ما اظن ان ده مش دورك يا سيد.
1: صح يا فندم، ده مش دوري، بس انا مش عيان.
4: امال انت ايه؟
1: انا جاي اتخانق.
4: انت عندك حالة عصبية؟
1: ايوه،
4: بس انا مش من اختصاصي امراض عصبية.
1: عارف، انا جاي اقترح اقتراح صغير وادي النمنمة.
4: ايه هو؟
1: هقول لسيادتك حالا عليه. شوف سيادتك، علمت من لحظة انك كل يوم بتستقبل 20 مريض وكشف 3 جنيه لكل واحد.
4: يعني 1800 جنيه في الشهر، حاجة هايفة مش كده؟
1: هايفة ولا مش هايفة، ربنا يزيدك. الاقتراح بتاعي بقى ونظرا لأن الطب مهنة إنسانية.
4: هو فعلا مهنة إنسانية،
1: يعني مش دبح.
4: لا يمكن يكون دبح أبدا،
1: ولا تجارة في أبدان الناس
4: أبدا.
1: كويس أو حس كده بقى، إيه المانع إنك تكشف في اليوم الواحد على 40 مريض وتخلي الفيزيتة جنيه ونص؟
4: طب أفهم ليه ليه
1: دخلك من المهنة ثابت ومحفوظ والحمد لله. كل ما هنالك إنك هتتعب شوية، لكن في 40 واحد غلبان عيان حيفرحوا حيدعولك.
4: انت اسم حضرتك ايه؟
1: محسوبك عبد رب وعبد الشكور.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: اهلا بك يا فندم. شوف في حاجه تانية كمان، مره تعبت شويه، الظهر كان شويه برد، فقمت جيت لحضرتك وكتبت لي روشته اروح اصرفها من الاجزخانه الاقي فيها ادويه ب 39 جنيه. ليه؟ على كده بقى انا ما كنتش عيان، ده انا كنت ميت.
5: ايوه يا دكتور،
4: المريض اللي قدامي مش عايز يتخطر بالطريقه العاديه. تعال يا عثمان.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

الواحدة ظهرا الساعة آنف المكلا صوت حضرموت. نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا من الأنباء. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقة الشعب اليمني بقواته المسلحة وقدرتها على استعادة المبادرة ووسط سيطرتها على كامل التراب الوطني. وقال فخامة الرئيس خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة عبده شريف أن الدعم الدولي للحكومة اليمنية وقواتها المسلحة والمقاومة الشعبية هو الطريق الأكثر استدامة لإنهاء التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. حذرت 82 دولة من خطورة تقدم ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مضيق باب المندب، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يزيد من المخاطر المحدقة بالملاحة الدولية والأمن البحري والتجارة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي التعميم رقم 12 لسنة 2026 بشان قرار وزير النقل بتكليف مدير عام مطار سيئون الدولي. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 12 لسنة 2026 بشان تنفيذ قرار وزير النقل رقم 82 2026 تكليف الأخ حسين يحيى علي الكاف مدير العام لمطار سيئون الدولي. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي قرارا بشان تكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. قضت المادة الأولى منه بتكليف الأخ أنيس عبد الله العامري مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. المادة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه أو ما يلزم لتنفيذه. ترأس وكيل حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت لعام 2025. وأكد الوكيل الجهوري على أهمية الاستناد إلى البيانات الإحصائية الدقيقة كركيزة أساسية لاتخاذ القرار وصياغة الخطط المستقبلية. اطلعت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي على الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم حفل إشهار مؤسسة أفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المجمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وخطط العام القادم. جاء ذلك خلال اللقاء في مدينة المكلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ خالد أحمد القحوم والمدير التنفيذي الأستاذ صالح حسين الفردي وعضو مجلس الإدارة فادي حقان، حيث استمعت إلى شرح واف حول رؤية العامة للمؤسسة وأهدافها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والعالمية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. في إطار حرص قيادة أمن والشرطة بساحل حضرموت على متابعة سير العمل الأمني عن كثب، نفذ المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري جولة تفقدية شملت أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والإطلاع الميداني على جاهزية الوحدات الأمنية. وأخيرا اختتمت بمدينة المكلا فعالية المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي ربط العلمي بالرعاية، والذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب على مدى 3 أيام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وبمشاركة رقبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين من مختلف المحافظات اليمنية ودول عربية وأجنبية حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي. من المكلا صوت حضرموت قرأته على حضراتكم.

0: جنباء كي واحدة ظهرا. هذه المكلة صوت حضرموت.
1: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: إذاعة المكلا تقدم.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: المصطفى حرى العشق الله.
1: إن الحفاظ على التراث واجب حضاري، فالأمة التي لا تحافظ على تراثها هي أمة لا تمتلك حضارة تفخر بها. فالتراث في الحقيقة شكر لأولئك الذين قد ماتوا وسبقونا إلى ديار الحق، وهو في الحقيقة محاولة للإضاءة على إنجازات السابقين ومحاولة الاستفادة منها للوقت الحاضر. ومن أنواع التراث المادي، والتراث المادي يشير إلى الموارد والمخلفات التي تحمل قيمة تاريخية وتعبر عن تراث البشرية. ويتمثل هذا التراث في مجموعة متنوعة من المواد والمواقع التي يمكن رؤيتها ولمسها وحصرها، والتي تشمل المدن التاريخية والمعالم الأثرية. ومن الأمثلة على التراث المادي الملموس المباني والمواقع التاريخية مثل الأضرحة، المقابر، المساجد القديمة، المزارات الدينية المختلفة، القطع الأثرية التي تشمل الأدوات القديمة مثل الرسوم، قطع الفخار، المجوهرات التاريخية، المخطوطات والكتب النادرة، والوثائق التي تحفظ المعارف القديمة وغيرها.

الحصن المقدم بن يماني إرث معماري قبلي في حضرموت. حصن المقدم بن يماني في الشمال من بلدة قسم بمديرية تريب، يقف شاهدا على أكثر من قرنين من التاريخ الحضرمي الأصيل. بني هذا الحصن عام 1230 هجرية على يد المقدم أحمد بن عبد الله بن يماني، ليكون حصنا دفاعيا ومركزا اجتماعيا في قلب حضرموت. ويتكون الحصن من 3 طوابق و4 قلاع للمراقبة و4 بوابات، بالإضافة إلى 76 فتحة للرؤية والدفاع. وفي داخله توجد 15 غرفة و10 حمامات و

وهي قاعة كبيرة كانت تدار فيها النقاشات والصلح بين القبائل، ولا تزال تستخدم حتى هذا اليوم لهذا الغرض. كما يحتوي الحصن على طواحين حجرية لطحن الحبوب وبئر للماء ومستودعات للذخيرة والمؤن.

حكايات حضرمية، زراعة التمباك في غلبة وزير. من المعروف أن غلبة وزير تشتهر بتربتها الخصبة ومناخها المعتدل ووفرة المياه فيها، فاعتنى أهالي غلبة وزير بالزراعة، والتربة الخصبة أعطتهم من خيرها الشيء بفضله سبحانه وتعالى. ويعتبر التمباك المنتج الزراعي الأول لغيلبة وزير، وأصبحت الغيل تعرف بهذا المحصول. وزراعة التمباك صعبة جدا لدرجة أنها تسمى شجرة الشيطان، ويقال أن التمباك تمت زراعته لأول مرة في وادي حمام قبل فترة طويلة تصل إلى 350 عاما من قبل آل باهبري الذين جلبوا بذوره من الهند، ويقول البعض أنهم جلبوا البذور من مسقط. أعزائي، أما زراعة التمباك في غلبة وزير تمت بعد أن قام أحد المزارعين بتجربة زراعته في الغيل، وهو عوض عبيد بلقدي، حيث غرس في أرضه بمزرعة الفرات، وذلك عام 1837 ميلادي. وعندما نجحت زراعة التمباك بالغيل، قام العديد من المزارعين بزراعته في أراضيهم حتى اشتهرت الغيل بزراعته. وفي عام 1955 ميلادي قام ألبا مخرمة وألبا فقيه بجلب بذور نوع آخر من التمباك من تنزانيا، وعندما جربوا زراعته في الغيل نجحت التجربة، وأطلق على هذا النوع من التمباك باسم سواحلي با مخرمة وسواحلي با فقيه. وذاعت شهرة التمباك في الغيل، وزاد الطلب عليه من خارج المدينة، وظهر تجار للتمباك، فقد تم تصديره إلى ميناء عدن لتسويقه، وذلك للعائد المالي والربح الوفير. ولم ينسى الشعراء التمباك، وهذا هو الشاعر جمعان أحمد بامطرف يقول: في الزراعة يذكرون الغيل من دون الأراضي، يشهدون الناس لشي الغيل قدام الرياضي، يوم تنباكش يصم الراس ويشل الهموم.

من ذرات الزواج في حضرموت. الحداني والهداني لون من أغاني الزواج الشهيرة في حضرموت، وهناك نساء متخصصات في هذا اللون من الغناء. والهداني عبارة عن أبيات شعرية في المدح، وتكون شاعرة الهداني من المقربات للأسرة، وتعرف العروس جيدا كما تعرف أهلها وأقاربها ونسبها وحشمتها، فتمدح العروس وتعدد جمالها ومحاسنها، كذلك تمدح أقارب العروس ووالديها وإخوتها وأعمامها وأخوالها. وتبدأ شاعرة الهداني بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل: وبديت باللي له تعديت، ذكر النبي في كل مجلس. ثم بعد ذلك تبدأ بمدح أوصاف العروس وأهلها: وبديت بعلام الظنون، صلوا على خير الزيون، وألف مبروك يا العمرون، ولكم خوال تربية وطب وقانون، وهم حماة على العار ويحنون، وبو هيثم الشهم قد قدم التقون. وتتفنن الشاعرة في الهداني مع دقات الطبول والرقص والشرح النسوي، ويعتبر الهداني من الأصوات المحببة والجميلة تفرح بها العروس وأهلها وأقاربها. ومن أشعار الهداني نقدم لكم هذا النموذج: بديت بك يا صمد يا فرد متعلي، تغفر ذنوبي يا عظيم الشان، يا عود موزون باللول وعطر بالمسك معمول، نخيل لك خشم مصقول يهل المعاني والعقول. وفي مدح العروس جميلة الملامح تقول شاعرة الهداني: وبديت بالله خلاق، صلوا على نور الشراق، يا طيبة خلق واخلاق، زينه قوامش والعناق، وجبين زين التساق، والعين يا زين لحذاق.

لا يخلو أي بلد من البلدان من الرقص الشعبي الذي يمثل هوية كل بلد على حدة. وكما هو معروف يعتبر الرقص الشعبي من التراث اللامادي لأي شعب من الشعوب، وحضرموت تزخر بالعديد من أنواع الرقص الشعبي التي تؤديها في الاحتفالات الرسمية والاجتماعية. ورقصة اليوم هي رقصة الزربادي، والزربادي لون من ألوان الفن الشعبي الحضرمي وأجمله. وتتكون الآلات الموسيقية في هذا اللون من الراقص من المراويس والمزمار والهاجر، وصاحب الهاجر هو الذي يؤدي الغناء. لذلك يجب أن يكون صاحب ذوق عالي وحفظ وبديهة، لأن هذا اللون يكون ارتجاليا ليس فيه تحضير مسبق. ولفن الزربادي طريقة رائعة في أداء الزفين، والمناطق التي تشتهر بهذا اللون وتجيده مدينة شبام التاريخية ومدينة الشحر وسيئون وتريم والحوطة والغرفة. وفي مدينة الشحر كان يؤدي هذا اللون من الرقصات فرقة سعيد عبد المعين، وفي سيئون فرقة ألبا صالح، وفي تريم فرقة عليوه.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم من المكلا صوت حضرموت ونقرأ على حضرتكم نشرة أخبار الجمعة. معكم في هذه النشرة عوض سالم ربيع وهذا موجزها. رئيس مجلس القيادة اليسارية يلتقي سفيرة المملكة المتحدة ويؤكد أن القوات المسلحة قادرة على استعادة المبادرة وإنهاء التهديد الحوثي. 80 دولة تحذر من عواقب سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن تكليف مدير عام مطار صهيون الدولي وقرار بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة لوادي وصحراء حضرموت. اختتام فعالية المؤتمر الدولي الخامس لجهاز الهضم الذي نظمته جامعة العرب بالمكلا وإعلان توصياته. جمعة مباركة على الجميع. أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقة الشعب اليمني بقواته المسلحة وقدرتها على استعادة المبادرة وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني. وقال فخامة الرئيس خلال لقائه سفيرة المملكة المتحدة عبد الشريف أن الدعم الدولي للحكومة اليمنية وقواتها المسلحة والمقاومة الشعبية هو الطريق الأكثر استدامة لإنهاء التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. وأكد أن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع التصعيد الحوثي على جبهات متعددة والانتقال من احتواء الهجمات الإرهابية إلى استعادة المبادرة وقوة الردع. وأشار إلى أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا إلا أن القوات المسلحة حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف، فكانت تعز مقبرة للميليشيات كما كانت مأرب وطالع وغيرها من المحافظات. وجدد رئيس مجلس القيادة التحذير من استمرار التعامل مع الميليشيات الحوثية بمنطقة الاحتواء قائلا أن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب. وأكد الرئيس أن الأمن المستدام للبحر الأحمر وباب المندب يرتبط بوجود دولة يمنية قوية تسيطر على أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، وأن دعم القوات المسلحة لاستعادة مؤسستها الوطنية ليس استثمارا في أمن اليمن وحده وإنما في أمن التجارة والطاقة والمصالح العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى البناء على المواقف الأخيرة لمجلس الأمن ومجموعة السبع والانتقال من إدانة الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية إلى إجراءات أكثر فاعلية لتطبيق حظر السلاح وملاحقة شبكات التهريب والتمويل ونقل التكنولوجيا العسكرية. حذرت نحو 80 الدولة من خطورة تقدم ميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مضيق باب المندب مؤكدة أن ذلك من شأن أن يزيد من المخاطر المحدقة بالملاحة الدولية والأمن البحري والتجارة العالمية عبر هذا الممر المائي الحيوي. ودانت الدول في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في الأمم المتحدة قرار الميليشيات الحوثية استئناف الأعمال القتالية في اليمن واستمرار هجماتهم على المملكة العربية السعودية فضلا عن هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر. وأكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجددا ثبات موقفها الداعم للقرار 18 للقرار 2817 وإدانة استمرار إيران في شن الهجمات ضد دول الجوار في المنطقة وما تسببه من تعطيل للتجارة الدولية وتهديد لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لأحكام القرار، مؤكدا أن التحركات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة. ودعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وكامل وضمان العبور الآمن والمؤمن دون عوائق للسفن، من دون فرض رسوم عبور أو شروط أو أي عبء غير قانونية، وذلك وفقا للقانون الدولي على النحو الذي تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحول دون المزيد من الاضطراب في حركة التجارة العالمية. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التعميم رقم 12 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل بتكليف مدير عام مطار سيئون الدولي. جاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 12 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير النقل رقم 82 لسنة 2026 تكليف لحسين يحيى علي الكاف مدير عام لمطار سيئون الدولي. كما نص ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارا بشأن تكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. قضت المادة الأولى منه بتكليف الأخ أنيس صالح عبدالله العامري مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت، فيما قضت المادة الثانية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم تنفيذه. ترأس وكيل حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بصحة حضرموت لعام 2025. خلال الاجتماع جرى استعراض المؤشرات والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير والتي تعكس واقع القطاعات التنموية والقدمية، وتقييم الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات المحافظة، بما يسهم في رسم السياسات التنموية وتوجيه المشاريع وفق أولويات مدروسة. وأكد الوكيل الجهوري على أهمية الاستناد إلى البيانات الإحصائية الدقيقة كركيزة أساسية لاتخاذ القرار وصياغة الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بالمحافظة بهدف بلورة مخرجات التقرير في صورة توصيات عملية تلبي احتياجات المرحلة وتسهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة بحضرموت. وخرج الاجتماع بعدد من الملاحظات والمقترحات التنفيذية وصياغة مسودة التوصيات تمهيدا لرفعها ومناقشتها في دورة انعقاد المكتب التنفيذي المقبلة لإقرارها. اطلعت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عابر الحضرمي على الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم حفل إشهار مؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وخطة العام القادم. جاء ذلك خلال لقائها في مدينة المكلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ خالد أحمد القحوم والمدير التنفيذي الأستاذ صالح حسين الفردي وعضو مجلس الإدارة فادي حقان، حيث استمعت إلى شرح واف حول الرؤية العامة للمؤسسة وأهدافها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشبابية والإعلامية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. وعشدت الوكيلة الحضرمي بالجهود المبذولة لإطلاق هذه المبادرة النوعية، مؤكدة على الدور التنويري المحوري الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والإعلامية في الارتقاء بالوعي العام، ومشددة على أهمية إدماج برامج التنموية وتدريبية تستهدف تمكين المرأة الحضرمية وبناء مهاراتها في الحقلين الإعلامي والثقافي بموجب متطلبات الواقع المحلي. وناقش اللقاء تصورات نهائية لحفل التدشين والإشهار الرسمي للمؤسسة إلى جانب آليات التنسيق المشترك لتنفيذ حزمة من البرامج وورش العمل المشتركة في مجالات التنمية الإعلامية والثقافية وشؤون المرأة. في إطار حرص قيادة أمن وشرطة بصحراء حضرموت على متابعة سير العمل الأمني عن كثب، نفذ المدير العام للأمن والشرطة بصحراء حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري جولة تفقدية شملت أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والاطلاع الميداني على جاهزية الوحدات الأمنية. واستقبل العميد الجابري عند وصوله نائب المدير العام مدير أمن مديرية المكلا العقيد صلاح المشجري ونائبه العقيد رياض العكبري، واطلع على سير العمل اليومي في المديرية، والتقى بمدراء الإدارات في أمن المديرية وعدد من الضباط، حيث استمع منهم إلى شرح مفصل حول المهام والواجبات المنوطة بهم، وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الأمني وسبل معالجتها بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في سياق متصل تفقد العميد الجابري إدارة البحث الجنائي، حيث كان في استقباله نائب مدير البحث الجنائي المقدم ركن عبد الله خالد البطاطي، ورافقه في الجولة للاطلاع على الأقسام المختلفة في الإدارة والوقوف على الإجراءات المتبعة في التحقيقات والقضايا الجنائية. والتقى العميد الجابري خلال تفقده البحث الجنائي بالقاضي عبد الله السعيد مصاقع وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، حيث جرى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة. وأكد الطرفان على أهمية تكامل الجهود لتحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا. واختتم العميد الجابري جولته التفقدية بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود واليقظة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في مديرية مدينة المكلا، مشددا على أهمية الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين، مثمنا جهود منتسبي الأمن والبحث الجنائي في هذه مهامهم بكل أخلاص وتفان. واختتمت بمدينة المكلا الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية، والذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب على مدى 3 أيام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين من مختلف المحافظات اليمنية ودول عربية وأجنبية حضوريا وعبر تقنيات الاتصال المرئي. في حفل الاختتام شهد نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور علي محمد بطرفي بالمشاركة الفاعلة. في حفل الاختتام شهد نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور علي محمد بطرفي بالمشاركة الفاعلة والانضباط العلمي للحاضرين، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العاملة واللجنة العلمية برئاسة البروفيسور أحمد بذيب ونائبه الدكتور عمر بالفقيه في تنظيم برنامج علمي رصين حظي بشدة كبار الخبراء الدوليين المشاركين. وعلى مباطرف عن تنظيم المؤتمر الطبي السادس لكلية الطب والعلوم الصحية في شهر ديسمبر كانون الأول من العام القادم إن شاء الله، بالتزامن مع احتفالة الجامعة بالذكرى 10 لتأسيسها والذكرى 6 لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية وتخرج دفعتها الأولى، موضحا بأن المؤتمر القادم سيكرس لمناقشة صحة وأمراض الجهاز البولي، التحديات والمستجدات. من جانبه استعرض رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد باذيب التقرير العلمي للحدث، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 56 ملخصا بحثيا

0: الدكتور طاهر إبراهيم بن صمت من كلية الطب جامعة سيئون، والمتعلقة باكتشاف مؤشر جيني لتشخيص ومتابعة نشاط سرطان المعدة بطرق غير جراحية، مؤكدا أنه تم إقرار مكافأة مالية رمزية وشهادة تقديرية للفريق الباحث. بدوره تلا نائب رئيس اللجنة العلمية الدكتور عمر بالفقيه التوصيات الختامية الصادرة عن المؤتمر، والتي ركزت على 5 محاور رئيسة وتضمنت سلامة المرضى والجودة والبنية التحتية والخدمات والأورام والأمراض المزمنة والطوارئ والنزيف الهضمي والتعليم والتدريب والبحث العلمي. وأكدت التوصيات على تعزيز مفهوم سلامة المرضى كركيزة أساسية وتطبيق معايير موحدة للتعقيم ومكافحة العدوى وإدراج نظام الجودة وسلامة المرضى ضمن المناهج التعليمية والمنشآت الطبية، مشددة على وضع خطة وطنية لتطوير وحدات المناظير وتأسيس مراكز متخصصة وتوفير وحدات مناظير متنقلة للمناطق النائية وتوسيع استخدام المناظير العلاجية المتقدمة والتقنيات التداخلية. وأوصى المؤتمر على اعتماد بروتوكولات الطب المسند في التشخيص والعلاج وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وتعزيز برامج متابعة التهابات الكبد الفيروسية وتأسيس جمعية وطنية لأصدقاء الكبد وتنفيذ حملات توعوية بمخاطر القات والفيروسات على الكبد، بالإضافة إلى تطوير بروتوكولات موحدة للتعامل مع حالات النزف الهضمي الحاد وتحقيق التكامل بين أجسام الطوارئ والعناية المركزة والمناظير والجراحة. في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي، أوصى المؤتمر على الإسراع بفتح برنامج الزمالة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي وتأسيس مركز وطني للتدريب الداخلي واستخدام الخبراء الدوليين لتهيئة الكوادر الوطنية وضمان استمرار انعقاد المؤتمرات الطبية ودعم الباحثين. من المكلف صوت حضرموت قرأت على حضرتكم نشرة أخبار الجمعة. في ختام لكم أجمل التحايا، معنا من إدارة الأخبار علي محمد عمرة، من الرقابة الرئيسة في البث المباشر هنا من الاستديو مخرج فترة الجمعة عبد الحكيم هزاع. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

هذه المكلة صوت حضرموت حتى 8:30 مع تقديم برنامج بلد المستمعين. نبقيكم مع أغنيتين الثنتين الأولى لمحفوظ بن بريك تجي أو ما تجي، والثانية لعبد الله مخرج أبو العيون السود، هذا محفوظ بن بريك تجي أو ما تجي.

0: صوت حضرموت إلى حضرتكم هذا العام. تم العثور صباح الجمعة على حقيبة يد نسائية بداخلها بطاقة شخصية ومصوغات ذهبية، ومن يدعي ملكيتها أن يصف الاسم كاملا في البطاقة الشخصية وما تحتويه الحقيبة، والاتصال على الرقم 37305648. الإعلان للمرة الثانية، تم العثور صباح الجمعة على حقيبة يد نسائية بداخلها بطاقة شخصية ومصوغات ذهبية، ومن يدعي ملكيتها أن يصف الاسم كاملا في البطاقة الشخصية وما تحتويه الحقيبة، والاتصال على الرقم 37305648. هذه المكملة صوت حضرموت، لا نقدم لحضرتكم حلقة من برنامج بريد المستمعين.
1: إذاعة المكلة تقدم.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: مستمعو البريد والمستمعات،
2: على المحبة من جديد تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
3: فمرحبا بكم مع الكلمة الطيبة والنغمة الطروبة والغنوة المعبرة،
2: وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا نستهل هذه الحلقة بدعواتنا الصادقة لمقدمة البرنامج الزميلة مروة صالح السفرة التي غادرت مسقط الرأس المكلا وأرض الوطن إلى الأراضي المقدسة بالعربية السعودية لأداء مناسك العمرة، سائلين الله تعالى أن يتقبل منها ومنا ومنكم صالح الأعمال على أمل عودتها بحفظه وعناية تبارك في علا سالمة غانمة. وبالإصالة عن أنفسنا وبالنيابة عنكم جميعا أصدقاء البريد ومستمعو ومستمعات البريد، أرحب بالزميلة أروى محمد بايزيد التي تشاركني مشكورة إلى حين عودة الزميلة مروة تقديم حلقات البرنامج بحول الله تعالى وقوته.
3: ومرة أخرى أصدقاء البريد وصديقات البريد، مرة أخرى مستمعو ومستمعات البريد، مرحبا بكم وجمعتكم طيبة مباركة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمة عربون صداقته للبرنامج يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يقول:
1: أحبتي الكرام، سأحدثكم في مساهمة عربون صداقتي للبرنامج عن كلمات حضرمية جميلة يسمعها الكثير من الناس ويتغنى بها الفنانون، ولكن البعض قد لا يعرف لمن تعود هذه الكلمات ومن هو شاعرها. إنها كلمات أغنية لا تلومون من قلبه في العشق متعوب.
0: إنها كلمات خالدة كما يقول صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، خرجت من قلب شاعر عاشق أبدع في وصف الحب والشوق والعشق، وتغنى بها عدد كبير من الفنانين داخل الوطن وخارجه، وكان للفنان عبد المنعم العامري إبداع مميز في أدائها وإيصال إحساسها إلى قلوب المستمعين.
1: هذه الكلمات والحديث هنا على لسان صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي. هذه الكلمات هي من إبداع شاعرنا الحضرمي الكبير المرحوم حداد بن حسن الكاف، الذي رحل عن دنيانا عام 1935 ميلادية، لكنه ترك لنا إرثا شعريا عظيما لا يزال حاضرا في وجدان الناس حتى اليوم.
0: ويختتم صديق برنامجنا الجديد أبو عمار الحضرمي، يختتم مساهمة عربون صداقته للبرنامج، يقول:
1: لقد أبدع شاعرنا حداد في شعر الغزل، وصاغ كلماته بإحساس عميق وصور جميلة، حتى أصبح شعره من أبرز ما خلده الشعر الحضرمي. وكما يعد حداد بن حسن الكاف من كبار شعراء الغزل في حضرموت واليمن والوطن العربي.
0: ورحم الله الشاعر الكبير حداد بن حسن الكاف، فقد رحل جسده وبقيت كلمات شعره يتغنى بها الأجيال جيلا بعد جيل.
1: وشكرا لك يا صديقنا الجديد أبو عمار الحضرمي، ومرحبا بك نزلت على البرنامج، أهلا وحللت سهلا.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج يقول صديق برنامجنا الجديد من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي، يقول عن العالم المعمر المؤرخ الشاعر الشيخ عبد الله الناخبي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقول:
1: هو عبد الله بن أحمد بن محسن اليافعي الناخبي، أما اليافعي فنسبة إلى قبيلة يافع الحميرية السبائية والتي تنسب إلى يافع بن مالك، والناخبي نسبة إلى وادي ذي ناخب الواقع على مرتفعات بلاد يافع السفلى والتي تشرف على بلدة خمخمة مسقط رأسه.
0: كان مولده في العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وبالتحديد في مشارف عام 1317 هجرية بعد وقعة تسمى حوتة، ونشأ في بلدته حتى ناهز البلوغ والاحتلام، ثم أخذه والده معه إلى بلدة تبالة بساحل حضرموت الواقعة في جهة الشمال الشرقي من الشحر، حيث كان أي والده مجندا في الجيش القعيطي اللانظامي، وكان قدوم مترجمنا إليها حدود سنة 1329 هجرية في بداية عهد السلطان غالب بن عوض القعيطي، ومكث المترجم بتبالى نحو 7 أو 9 سنوات، غادر بعدها إلى المكلة وبدأ حياته العلمية هناك.
1: ثم بعد ذلك يسطر صديق برنامجنا الجديد محسن سعيد الناخبي من حي الحارة بالمكلا في سياق مساهمة عربون صداقته عن الشيخ العلامة المؤرخ الشاعر عبد الله الناخبي، يقول:
0: من الجدير بالذكر أن بداية التغيير في حياة الناخبي وميله إلى طلب العلم وتمرسه في الأدب كان بتبالة، إذ كان والده قد دفع به إلى الشيخ العالم الصالح سالم بن مبارك الكلالي الحميري تلميذ الشيخ العارف عمر بدبة، وكان الشيخ سالم هذا من أعيان علماء الساحل، وتخرج من تحت يديه عدد من الأعلام، فكان الناخبي يلازم دروسه ولا يفارقها، بل كان يلازم الشيخ ملازمة الظل للشخص، وبه كان تخرجه واستفادته.
1: استقر الشيخ عبد الله في المكلا منذ عام 1340 هجرية تقريبا، وكان يقوم بنشر العلم والتدريس في مساجد وزوايا المكلا، وانتفع به الكثيرون، ولم يزل على ذلك حتى ترقى بعد ذلك إلى مراقب في وزارة المعارف، وكان له مع التعليم شأن كبير يعلم من ترجمته المطولة في مقدمة ديوانه، وقد قلده السلطان صالح بن غالب القعيطي وسام الرفيعة، ومنحه لقب شاعر الدولة، كما منحته بريطانيا إبان استعمارها للجنوب وسام الاستحقاق لجهوده المبذولة في خدمة التعليم.
0: ويروي الشيخ عبد الله الناخبي عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي والشيخ علوي بن عبد الرحمن المشهور، وهو أعلى شيوخ سندا، والشيخ محمد بن عوض بافضل، والشيخ عمر بادباه، والشيخ سالم بن مبارك الكلالي، والشيخ مصطفى بن أحمد المحضار، والشيخ عبد الله بن عمر الشاطري وغيرهم.
1: وقد صدر له عدد من المؤلفات كتب لها القبول، وهي
0: رحلة إلى يافع أو يافع في أدوار التاريخ، نشر عام 1410 هجرية 1990 ميلادية بجدة، يقع في 228 صفحة.
1: حضرموت فصول في التاريخ والتراجم والقبائل، ويسمى شذور من مناجم الأحقاف، نشرته دار الأندلس الخضراء، وصدرت طبعته الأولى سنة 1420 هجريا، ثم صدرت طبعات أخرى.
0: الكوكب اللامع فيما أهمل من تاريخ يافع، صدر عن دار الأندلس الخضراء سنة 1419 هجرية.
1: ديوان شاعر الدولة نشره صاحب الترجمة على نفقته الخاصة سنة 1423 هجرية،
0: وقام بجدة منذ عام 1392 هجرية، باذلا نفسه للتعليم والإفادة، وقصده الطلاب من كل حدب وصوب لينهلوا من معين علومه ومعارفه، فقد كان رحمه الله تعالى متفردا بإسناد عال، وله خبرة ومفاهيم اكتسبها من خبرته الطويلة في التعليم ومن مسيرة حياته الحافلة بالأحداث، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
1: وقد زاد عدد الذين استجازوه فأجازهم على الألف، ما بين طالب علم حديث السن وعالم شيخ بلغ 70 من عمره، منهم القضاة والمحدثون والأساتذة وعدد من الأعيان وكبار الشخصيات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن وبلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب والهند وباكستان
0: وغيرها من بلاد المسلمين. توفي في جدة عصر يوم الأحد في 24 من جمادي الأولى سنة 1428 هجرية، عن عمر جاوز فيه 110 سنوات، ودفن بعد صلاة الفجر يوم الاثنين في 25 من جمادي الأولى سنة 1428 في مقبرة الفيصلية بمحضر من طلابه وأحبابه، رحمه الله تعالى وغفر له.
1: وشكرا كثيرا وجما وواجدا لك يا صديق برنامجنا الجديد من حي الحارة بالمكلا محسن سعيد الناخبي على هذه المساهمة الرائعة، ومرحبا بك صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا محسن.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: وفي مساهمة عربون صداقته للبرنامج يحدثنا من الحارة بالمكلا صديق برنامجنا الجديد وليد سالم بن حولة عن الفنان القدير الراحل محمد سالم بن شامخ. يقول
1: الفنان محمد سالم بن شامخ عليه رحمة الله من مواليد مدينة المكلا في نهاية الثلاثينيات، ورث الفن عن أبيه وعشق الطرب الشعبي الأصيل، وكان والده مطربا شعبيا يغني مع فرقته الفنية وهي جوقة تابعة له، وقوامها بين 50 إلى 60 فردا في العزف والغناء والرقص الشعبي، وهي فرقة حي الحارة الشعبية فرقة العدة.
0: وكان لوالده سالم بن شامخ أصواته المختلفة في الغناء الشعبي الحضرمي، والتي يرافقها بالأساس الرقص الشعبي المشهور شعبيا، وهي أصوات أو قوالب مموسقة اشتهرت شعبيا في حضرموت، وخاصة في لعبة الشبواني يؤديها سالم بن شامخ الأب بصوته.
1: ثم يقول صديقنا الجديد أبو سالم وليد بن حولة في سياق مساهمة عربون صداقته للبرنامج عن الفنان محمد سالم بن شامخ، يقول وليد:
0: تقدم الفنان بن شامخ عبر مكتب خاص بإذاعة عدن تم فتحه في المكلا، ومعه رفيق دربه الفنان أبو بكر التوي، لتقديم أنفسهم كمطربين للمساهمة في تقديم بعض التسجيلات الغنائية لإذاعة عدن. وبالفعل تمكنوا من إرسال تسجيلاتهم الصوتية مرفقة بالنصوص المكتوبة لإجازتها، وبعد عدة أسابيع أرسلت إذاعة عدن بالمصادقة والقبول بها لتسجيل أغانيهما الرمضانية التي تقدم بها الفنانان بن شامخ والتوي، وكان ذلك في نهاية عام 1959 ميلادية، وذلك برسالة ممهورة بتوقيع مدير إذاعة عدن الأستاذ حسن الصافي رحمه الله، وتم التسجيل في بداية عام 1960 ميلادية.
1: وفي أثناء هذه الرحلة شارك الفنانان بن شامخ والتوي في حفل فني خاص بجمعية حضرموت في عدن، كان لصالح بناء دار للجمعية. ويذكر الفنان بن شامخ بأن الفنان الكبير محمد مرشد ناجي كان مشاركا في هذا الحفل دعما لجمعية حضرموت في مشروع بناء مقر لها.
0: وبعد وفاة الفنان الكبير محمد جمعة خان، وصل الفنان محمد سالم بن شامخ نفس نهج معلمه في تأصيل الغناء والحفاظ على موروث الأغنية الحضرمية من أغاني الدان والعوادي وأغاني الداخل الأصيلة، إلا أن بن شامخ لم ينحصر في هذا الإطار وحسب، بل لحن وغنى ألوانا أخرى مثل اللون العدني واللحجي والأبيني والبدوي، أي أنه قدم أغنية كان لها خاصية ومذاق جميلين لدى المستمع في عدن بعد أن استقر به الأمر بها، أي مدينة عدن، منذ أوائل الستينات، حيث تزوج منها وغنى له عدد كبير من الفنانين عشرات الأغاني التي اشتهرت سريعا وانتشرت على المستوى اليمني والخليجي. ومن هذه الأغاني:
1: بلبل سحرني،
0: يا جمال لا تكبت تجمل،
1: كفاية ذي حصل منك،
0: على كيفك،
1: وش هذه الحلاوة،
0: وشني يا مطر شني،
1: عيني على الزين،
0: وعشرات الأغنيات التي كانت في منتهى الروعة والجمال.
1: وكان من العبقرية أن يبتكر بن شامخ مثل هذه الألحان، فالألحان التي لحنها مثل بلبل سحرني ويا جمال وغيرها كانت ذات هجين إبداعي من الغناء العدني واللحجي الرائع الممزوج بالهنك الحضرمي الذي كان يتشبع به بن شامخ، وقدرته الخلاقة ومخزونه الثري من الألحان التي تتسم أيضا بتأثير هذا الغناء الخالد، أي الغناء الحضرمي.
0: وشكرا لك يا صديقنا الجديد من حي الحارة بالمكلا وليد سالم بن حولة على هذه الإطلالة المختصرة عن الفنان القدير الراحل محمد سالم بن شامخ يرحمه الله.
1: ومرحبا بك يا وليد، صديقا جديدا لبريد المستمعين، نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا يا أبا سالم.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: مستمعو البريد والمستمعات،
0: في مساهمته لهذا الأسبوع وافانا صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد بعدد من المعلومات المتفرقة، ومنها هذه المعلومات:
1: هل تعلم أن عدد الحبال الصوتية في حنجرة الإنسان هي 4 فقط؟
0: وهل تعلم أن مرض اللوكيميا هو سرطان الدم؟
1: وهل تعلم أن عدد الخلايا السمعية في أذن الإنسان هي 100,000 خلية؟
0: وهل تعلم أن العضو الذي ولم يتمكن العلماء والأطباء من زرعه لحد الآن هو الدماغ؟
1: ثم يقول صديقنا صالح:
0: وهل تعلم أن صوت الأفعى يسمى فحيح،
1: والصوت الأرنب يسمى ضغيب،
0: والصوت العجل يسمى خوار،
1: والصوت البلبل يسمى تغريد؟
0: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري، والتي يقول فيها أبو أنور:
1: هل تعلم أن الحيوانات التي ليس لها حاسة شم هي الطيور؟
0: وهل تعلم أن الجمل هو أكثر الحيوانات ذاكرة؟
1: وهل تعلم أن أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريستلي عام 1774؟
0: وهل تعلم أن الراح هو باطن الكف؟
1: وهل تعلم أن صوت الفرس إذا رأت صاحبها هو الحمحمة؟
0: وهل تعلم أن معدل ما يضخه القلب من الدم يوميا هو 8,000 لتر؟
1: ثم يقول صديقنا أبو أنور محمد المعري:
0: هل تعلم أن الغدد التي تفرز هرمونات بدون قنوات هي الغدد الصماء؟
1: وهل تعلم أن الطائر الذي يضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والتشاؤم هو الغراب؟
0: وهل تعلم أن الحيوانات التي تستطيع أن ترى جميع الاتجاهات هي البوم والأرنب؟
1: وهل تعلم أن الاسم العلمي للإسفنج هو زيوفيت؟
0: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير، والتي يقول فيها:
1: هل تعلم أن الكائن الذي لا يستطيع السير إلى الخلف هو البطريق؟
0: وهل تعلم أن أكبر غدة في جسم الإنسان هي الكبد؟
1: وهل تعلم أن الطيور التي أرسلها الله تعالى إلى جيش أبرهة فدمرت هي أبابيل؟
0: وهل تعلم أن الحشرة الوحيدة التي تنتج طعاما صالحا للبشر هي النحلة؟
1: وهل تعلم أن فائدة السكر للجسم هي توليد الطاقة؟
0: وهل تعلم أن الغوغاء هم صغار الجراد؟
1: وهل تعلم أن الهمج هم صغار البعوض؟
0: ويختتم مساهمة معلومات صديق برنامجنا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير من حي الشهيد بالمكلا بهذه المعلومات التي يقول فيها:
1: هل تعلم أن أنثى العقاب هي اللقوة؟
0: وهل تعلم أن الطائر الذي لا يطير ويعيش على الأسماك هو بارع، وهو بارع في السباحة هو البطريق؟
1: وهل تعلم أن الذي يعتبر صندوق الصوت في جسم الإنسان هو الحنجرة؟
0: وهل تعلم أن للمعدة فتحتان فقط، هما الفتحة الفؤادية والفتحة البوق؟

0: صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوة الإيمان، رفعنا على حضراتكم أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت، ونستكمل ما تبقى من برنامج بريد المستمعين.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
2: مستمعو البريد والمستمعات،
1: في مساهمته لهذا الأسبوع وفانا صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد بعدد من المعلومات المتفرقة، ومنها هذه المعلومات:
2: هل تعلم أن عدد الحبال الصوتية في حنجرة الإنسان هي 4 فقط؟
1: وهل تعلم أن مرض اللوكيميا هو سرطان الدم؟
2: وهل تعلم أن عدد الخلايا السمعية في أذن الإنسان هي 100,000 خلية؟
1: وهل تعلم أن العضو الذي ولم يتمكن العلماء والأطباء من زرعه لحد الآن هو الدماغ؟
2: ثم يقول صديقنا صالح:
1: وهل تعلم أن صوت الأفعى يسمى فحيح،
2: والصوت الأرنب يسمى ضغيب،
1: وصوت العجل يسمى خوار،
2: وصوت البلبل يسمى تغريد؟
1: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي السلام بالمكلا صالح كرام عبد إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري، والتي يقول فيها أبو أنور:
2: هل تعلم أن الحيوانات التي ليس لها حاسة شم هي طيور؟
1: وهل تعلم أن الجمل هو أكثر الحيوانات ذاكرة؟
2: وهل تعلم أن أول من اكتشف الأكسجين هو جوزيف بريستلي عام 1774؟
1: وهل تعلم أن الراح هو باطن الكف؟
2: وهل تعلم أن صوت الفرس إذا رأت صاحبها هو الحمحمة؟
1: وهل تعلم أن معدل ما يضخه القلب من الدم يوميا هو 8,000 لتر؟
2: ثم يقول صديقنا أبو أنور محمد المعاري:
1: هل تعلم أن الغدد التي تفرز هرمونات بدون قنوات هي الغدد الصماء؟
2: وهل تعلم أن الطائر الذي يضرب به المثل في السواد والبكور والحذر والتشاؤم هو الغراب؟
1: وهل تعلم أن الحيوانات التي تستطيع أن ترى جميع الاتجاهات هي البوم والأرنب؟
2: وهل تعلم أن الاسم العلمي للإسفنج هو زيوفيت؟
1: ومن مساهمة معلومات صديق برنامجنا من منقد الشري بالمكلا محمد عباد المعاري إلى مساهمة معلومات صديق برنامجنا من حي الشهيد بالمكلا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير، والتي يقول فيها:
2: هل تعلم أن الكائن الذي لا يستطيع السير إلى الخلف هو البطريق؟
1: وهل تعلم أن أكبر غدة في جسم الإنسان هي الكبد؟
2: وهل تعلم أن الطيور التي أرسلها الله تعالى إلى جيش أبرهة فدمرت هي أبابيل؟
1: وهل تعلم أن الحشرة الوحيدة التي تنتج طعاما صالحا للبشر هي النحلة؟
2: وهل تعلم أن فائدة السكر للجسم هي توليد الطاقة؟
1: وهل تعلم أن الغوغاء هم صغار الجراد؟
2: وهل تعلم أن الهمج هم صغار البعوض؟
1: ويختتم مساهمة معلومات صديق برنامجنا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهير من حي الشهيد بالمكلا بهذه المعلومات التي يقول فيها:
2: هل تعلم أن أنثى العقاب هي اللقوة؟
1: وهل تعلم أن الطائر الذي لا يطير ويعيش على الأسماك هو بارع، وهو بارع في السباحة هو البطريق؟
2: وهل تعلم أن الذي يعتبر صندوق الصوت في جسم الإنسان هو الحنجرة؟
1: وهل تعلم أن للمعدة فتحتان فقط، هما الفتحة الفؤادية والفتحة البوابية؟ وشكرا للصديق أبو هشام سعيد سالم بازهر على هذه المساهمة. أصدقاء البريد والصديقات،
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
2: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
1: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
2: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
1: عنواننا:
2: المكلا،
1: حضرموت،
2: إذاعة المكلا،
1: برنامج بريد المستمعين،
2: واتساب رقم
1: 777 445 996.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نفترق،
2: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
2: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج،
1: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
2: أروى محمد بايزيد من التقديم،
1: وأسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج. إذاعة المكلا تقدم.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: استمرت علاقتي بالنادي هذه إلى عام 1975.
1: 75 في الهيئة الإدارية.
0: في الهيئة الإدارية هذا في كل
1: نادي كوكب. أيوة الصباح.
0: أيوة مندوب نادي وعضو هيئة إدارية يعني قرارك.
1: مندوب في الجمعية الرياضية.
0: مندوب في الجمعية الرياضية هذه في
1: حضرمية.
0: حضرمية حتى لما قال له بلاك تستقيل قلنا لما أنت انتخبونا في دورة 68 ذكر وأنا استقيل من النادي هذا قلنا بجمد العضوية وليس بستقيل يعني وأنا أيضا أنا مكلف يعني في ناس كبريات أصل مدي عبد الكريم بارحيم محمد هاشم السقاف رئيس نادي الاتحاد وعلي عبد الصادق علي محمد محفوظ ضحشوان رئيس صاحب الحرار محمد هذا صالح عبد الله التوي رئيس
1: الجنوب
0: الجنوب الشرقي عبد الله سالمين بالخشر كلهم كبار يعني انا يعني افضل مني واحسن مني واكثر مني ثقافه قالوا انا اخترناك يعني رئيس الاستقالة المستقيلة ما عندي رغبة يعني. لكن بجمد عضويتي في النادي بنيب مندوب لكوكب الشحر مؤقت
1: يعني لحم 75 خلاص يعني هذا آخر عام بالنسبة لك للحركة الرياضية يعني.
0: خلاص وكرهت الملعب ما عاد دخلت الملعب إطلاقا
1: نعم
0: وأنا كنت هذا من أوائل الناس الخمسة والعشرة اللي يدخلون هذا ملعب هذا المكلف والله من الاوائل من العشره الاوائل يعني لو سالته هذا قوم بليلة فتركنا الرياضه واتجهنا نحو منتدى الخيصة.
1: قبل منتدى الخيصة اذا يعني بعد خروجك من السجن المعتقل المعتقل السياسي في المنوره يعني بعد 9 أشهر يعني زاولت نشاطك عملك في ديوان المحافظه
0: ايوه
1: في عهد علي سامي البيض
0: في عهد علي سامي البيض نعم استمريت يعني
1: مساعد اقتصادي
0: أيوة.
1: ايش عملك في الدائرة الاقتصادية ملان
0: الدائرة الاقتصادية هذه تشمل معظم الدوائر الانتاجية الاقتصادية يعني هذا مفروض الدائرة هذا كانت توصل هذا يعني عربت يعني من جديد بأربع دوائر مسؤولة عن القطاع العام القطاع الخاص التجارة الداخلية التعاونيات الجمعيات الخدماتية وهي يعني مسؤوليات عديدة متطورة تشتغل في الليل والنهار ولا يحصل يعني هذا العمل ده مش هذا مش الكادر واحد يعني يعني ارهقنا هذا حتى انه ضربت فيه والله
1: كيف ضربت؟
0: ضربت عين يعني ضربت
1: آه.
0: عين هذا وخرجت هذا ابكي من الإدارة.
1: طيب مساعد اقتصادي انتو من معك كان برضو مساعد
0: كان عندي مساعدين يعني كان ده كان ضمن المساعدين هذا يعني اعتقد انه عبد الرحمن بسعد اشتغل معي فترة سيد عضب عيسى لكن المساعدين ما اعتقد كم ما يستمرون يعني مع انه ضع لهم اقول لك يا اخي شوف لك وقت العمل الجماهيري وقت العمل الاداري التنظيمي وقت توقف مشوا فجمع اشتغلوا معي مساعدين
1: يعني تمثل حضرموت كامل الساحل وادي يعني
0: كيف صحيح وادي
1: ولكم زيارات يعني
0: كيف مكتب الاتصال هذا يعني عندنا بين راديو تليفون يعني الغلاء هذا مهم جدا شركة تجارة علاقة بشركة التجارة الخارجية ما يتعلق بالغداء اللي تستورد يعني من فدائرة واسعة وكبيرة جدا يعني بطلعين أقول لك فيها
1: يعني أهم حاجة توفرون الأمن الغذائي بالنسبة
0: الأمن الغذائي هذا موفر الأمن الغذائي هذا موفر هذا لازم يكون مخزون على الأقل هذا معنا هذا
1: بين ثلاثة إلى ست أشهر
0: إلى ست أشهر يعني لازم نأمنه يعني في هذا عشان فيه إصفاط
1: يعني الاستيراد يعني عن طريق عدن ولا
0: الاستيراد لا عندنا الاستيراد عندنا برنامج مستقل عندنا برنامج مستقل يعني يكون في شهر 10-11 عاد ما زالت معنا عمر صعبة والله نروح يعني نجري وراء المستوردين يعني يا أخي بتروح علينا عمر صعبة يا أخي تعالوا شلوا بنجز لكم يعني أي طلبات بس طلبات محددة يعني
1: القطاع الخاص هو اللي يستورد
0: القطاع الخاص هو مش كله لا القطاع الخاص له عينات محددة يعني بس ما نتجاوزها
1: عينات في الاستيراد
0: ما نتجاوزها يعني
1: لكن هي الشركة
0: التجارة هذا برنامجها مركزي عبر عدن عبر عدن يعني برنامج مركزي يعني يستوردون البر يستوردون الرز يستوردون السكر لكن أنا عندنا برنامج هذا يعني في حدود من 2 إلى 3 مليون
1: كان علاقة مع الصين أكثر من أي دولة
0: المنظومة الاشتراكية هذه ثاني ذلك اليوم يعني المنظومة الاشتراكية هي ال المستهدفة في الاستيراد البرنامج الكلي تقريبا يعني نعم
1: إذن أنا بدأت يعني كمساعد اقتصادي في الدائرة الاقتصادية في ديوان محافظة مع أحد علي سالم البيض تماما بعد جاء
0: بعد علي سالم البيض أعتقد أنه جاء عبد الله صالح البار
1: عبد الله صالح البار
0: بعد علي سالم يعني راح فيصل وجاء علي سالم جاء عبد الله صالح البار بعد جاء مرتين عبد الله صالح البار صالح منصر
1: الى 78 عبد الله صالح البار
0: الى 78 جاء بعده صالح منصر
1: كمحافظ
0: كمحافظ يعني. وسالم بكون موجود هذا السكرتير
1: سالم جوران
0: سالم لكم السكرتير واستمريت هذا الى ضربت
1: عين
0: عين يعني.
1: كيف عين
0: انا كنت جالس في المكتب في ناس جاوا من الضليعه وانا كنت افطر يعني و يعني كنا نطرح للبنيه هذا رساله لشركه النفط السكرتير عندي كان نطبعها له ومع الميز حقي مغطى كذا ما حد شوفنا بس نطرح له الكلام هذا وكملت الرساله بتزويد ضوء ديزل مازوت غاز خرجت رسالة
1: من يريد هذا
0: هذه في توجيه من المحافظة يعني وجهني هذا وجهه شركة النفط هذا تزود هذا
1: شركة النفط برضه تحت مسؤوليتكم
0: تحت مسؤوليتنا وقعت على رسالة هذا وراحت يعني وانا راحت اغسل هذا بس حسيت نفسي اللي كنا يعني مش طبيعي ليلى بشميلة وعبد الحمد بسعد قالوا خليت مش طبيعي يعني سبل الوظيفة وهذا يرسل ثلاثة أشهر كاملة هذا من ذكر لي الوظيفة هذه وغلقنا الدواء من المستشفى بسينة إلى هنا يعني استعملنا القرآن الكريم يعني
1: إذن إلى عام
0: صدق صدق والكذب كذب يعني ليلة واحدة هكذا ونجلال
1: ليلة واحدة
0: شربت الصحن في هذا عمي سواها هي القرآنية كل مساعدات 90 يوم حبة صفرة حبة حمرة حبة كلها كذب ولكن النبي يقول كلكم عيانون إلا مبارك صح
1: نعم طيب إلى عام 82 كنت في هذه الوظيفة في سكرتير الدائرة
0: أيوة نعم هذا ما زال عاد سعيد بسمرة موجود قالوا أنا تواصل عملك أنا والله مع اللي طاقة فيه سعيد هذه كانت أتذكر الله يطول عمره قال لي يا أخي إذا بعيون ماشي معهم هذا مكان قيادي إلا في دار التعيين هنا كان بمقر الحزب هذا في لينة متخصصة يعني قالوا بلدية المكلة لا بلدية المكلة شو ولد البلد هذا ولد البلاد هذا ما ينجح غالبا يعني خلوا هاتوا واحد كذا يعني أفضل لكم يعني لا يعني نعم تكلين انك بتنجح يعني استلم ذاك
1: كنت مديرا لبلدية
0: أيوه 5 سنين يعني
1: عام 82
0: يعني 5 سنوات بس بعد 5 سنوات هذه
1: عادي 88
0: كملت 30 سنة واقل شهرين او 4 اشهر
1: بس من كان قبلك في البلدية مدير البلدية يعني
0: قبلي احمد برعود رقي من مدير بلدية المكلة الى مدير بلديات المحافظة رقي يعني
1: نعم
0: كان نائب المدير هذا حسين ناجي بن بريك ايوه تغير احمد كان مدير وده حسين كان نائبه نجيت هذه بعد ما رقي يعني راح مات احمد جنبين كان مدير بلديه محافظه مشرف عندنا في المكتب هذه مات هذا رقي احمد الى مدير بلديات المحافظة.
1: بلديه المكله اللي البلديه الجنوبيه مديريه الجنوبيه كانت اول اللي عند مدرسه الجماهير هذا تابع للبلديه
0: هاي تابع
1: مبنى يعني
0: رسمي لا مبنى هذا مطعم كان
1: مطعم زمزم ولا ايش
0: كان مطعم انا ما عارف والله ما عارف حق من هذا كان قالوا حق بارحين هذا يعني حد قال لي انك بارحين لكن نحن عرفت ذكرها هذا وعن كان شبه يا محمدي يا عكبري في هدم بلا هدم مكانين.
1: لكان هاي المكان في ذاك الوقت البلدية لها مبنى خاص كان يعني هذا المبنى يعني.
0: هو المبنى هذا هذا هو كان في إدارة إدارة البلديات وفي إدارة بلدية المكلا.
1: بلدية المحافظة.
0: بلدية المحافظة كلها.
1: نعم.
0: كان كان محمد عبد الرحمن بن عبيد الله كان مش البلديات. بعدين تغير.
1: جنبين.
0: يا أبو جنبين. تغير جنبين يا أبو أحمد برعود. برعود يعني.
1: أنت جيت محل برعود.
0: جيت محل برعود المديرية كل على مستوى المديرية.
1: إذا وجدت النظام الإداري في البلدية بعد مغادرة أحمد بن رعود يعني أيوة مضبوط يعني
0: مضبوط راسخ. وأيضا مجلس الشعب كان داعم ذاك اليوم.

0: من الشعب.
1: بس الشعب المحلي
0: من الشعب المحلي ايه كله اعطوا صاحب البلديه صلاحيات يعني يحافظ على تطبيق القانون وتجسيد النظام. السدعيه سند محمد بيعشور ثاني ما جاء تعطي له فرصه الى اليوم الثاني اخر اليوم الثاني هذا ممكن عليه تعطي توجيهات بسحب العدات الكهرباء.
1: نعم
0: يخب يخب يجري هو مهوريد كيف كلكم شلتوا عدات الكهرباء. ما جاء هذا مخالف كرر المغالطه هذه يعني مع احترم هذا السدعه سحب عداد الماء يجري يعني جري مشان يعني اعاده التيار واعاده العداد حق الماء. ففي لائحه صدرت هكذا عززت دور البلديه في هذا لا ما تمشي الا الناس اللي لازم.
1: لكن في ذاك الوقت البلديه تدير عده يعني ملفات يعني في المكلة.
0: انا يعني بعد ما كملت 5 سنوات قلت لهم باي باي يعني قبل وقت حلول سن التقاعد ما عجبنا الشغل باختصار.
1: لكن ايش كنتم اللي كنتم مشرفين عليها كم يعني اقسام
0: كنا مشرفين هذا على قسم الزراعي تحسين المدينه تجميل المدينه يعني مشرفين على الاضاءات في الشوارع مشرفين هذا على النظافه مشرفين على عدم مخلفات البناء مشرفين على تراخيص البناء يعني بتصدر من عندنا هذه مشرفين هذا على منح الناس اعطاء الناس هذه البيوتات الكرتونيه العروش من هذه التطاول هذا على اراضي الدوله وغيرها جدا يعني جم يعني وشروط ايضا للمواصفات البناء ما يدخل البيت هذا الا بعد ما نكشف ونتاكد هذا من وجود الخزان التحليلي وخزان التفتيش نتاكد انه موجود وبني بنفس المواصفات ما يتعمل هذا الدرج الاول يعني بجوار السده هذه الا يخرج المفتش هذا يحدد له الابعاد. كانت فعلا حكومه محليه. الغريب هذا اكبر خطا يعني حصل يعني بعد الوحده هذا انه الغي دور البلديه وقسموا هذا قسمت المسؤوليات مسؤوليتها هذا على 5 دوائر الطب الوقاي الاسكان الاشغال هذا يعني ما ادري يعني صومال في جيبوتي هذه يعني عاملين للبلديه هذا شان يعني فيها ونحن هذا حضرموت الخير حضرموت الحضاره حضرموت هذا بلا بلديه مسؤوليتها هذا على 5 دوائر والله 5 دوائر وكل هذا يعني شيء حد يشتغل وحد
1: كان لا يوجد يعني بناء عشوائي ولا سطو ولا
0: لا ما فيش كان ما فيش كان يعني ابدا يعني يبدو لي انا هكذا بس يعني ما ادري يعني هل هي
1: في عهدك يعني
0: والله نحن نحاسب عليها نحاسب مثل ما علمنا هذا نحاسب فكنا يعني نحافظ هذه اللائحه اللي اقرها مجلس الشعب جعلت يعني البلديه هذا مكانها
1: كان صرف الاراضي عن طريق البلديه صرف الاراضي
0: لا الاراضي العروش بس
1: العروش اللي
0: في الصناديق عروش والصناديق بس يعني
1: في الكثبان رمي
0: أيوة.
1: في الكودة
0: ايوه نعم ايضا الشعب البادي هذا اتذكر يعني صرفته هذا معظمه كله هذا صناديق شعب البادي يعني وبعضهم هذا معمل معمل طوب وبلوك ولكن الكثيرية كل هذه يعني صرفت للفقراء والمساكين هذه
1: القادمين للمكلة
0: قاعد حيل هذا وهس أهل المكلة هذه وعلمت بعدين هذا إنه قالوا ما بيخرجون للشعب البادية وين بعيد وباعوا هذا حد باع بمية وحد باع بمئتين ألف 100 شلنج يعني وده الترخيص هذا حق العريش والعريش الآن هذا كده 5 أدوار والآن كده هذا يعني في توسع البناء هذا وتطور الشعب البادي يعني.
1: أيضا في ذاك الوقت منظومة المجاري كانت يعني
0: جدا هذا معنا خبير
1: متقدمة يعني.
0: معنا خبير هذا اسمه ربيع تيسير موسوعة عارف بيوتهم كلها خطوطها هذا كلها مرسومة داخل في ذهنه ويساعده واحد من أبو حبة يقول له أبو حبة

0: ولكن الأقدار لما ينزل القدر هذا خلاص. فكان يعني هو يعني شوفه لما يعطي التعليمات الهنود وغير الهنود يعطي تعليمات. يعني كان عندنا عمال نحن من زبيد يعني يعطيهم تعليمات يقولوا البيارة هذا متفكوها تهربوا بسرعة ارفع الغطاء واهرب بسرعة. البيارة ارفع الغطاء بسرعة اهرب.
1: بس كان عندنا عتوم يعني ماشي بيارات.
0: لا لا بيارات عندنا سيبوني هذا في هذا المكان في هذا المكان حق براسدة عند سيد عمر هون بيارة كبيرة. فهو خبير خبير هذا عارف رفع البيارة ولا تغادر. قالت له شت شفطته صاحبه جاء من هناك العطاس بغى يجره لأنه عملاق طويل شوي كده أطلب البيارة هذا اللي هو شفطه شفطه كانت هذا ملاقة في فجاء القدر ناس أصحاب خبرة هو اللي قال لي هذا قال لي هذا منه بلغ لها يا حسين أصحاب دندار شوف هذا بنصيح من السدادات شوف نحن يعني بغينا مواسير هذا أرفع من هذا. فقلنا له العقد الكتام هذا ما عاد قادرين ندرك ماشي معنا إلا المحصول هذا. فكانت مليئة بأصحاب الخبرة أدوات الكهربائية الجانب الكهربائي يعني مسؤوليات جم مسؤوليات للبلدية يعني كبيرة وواسعة وطاقم يعني بسيط في يعني. ف الآن بعد ما يعني وأيضا الإشراف على الغذاءات على المطاعم والتأكد هذا انبساط بال. أتذكر أن صحيفة الرأي العام صحيفة الرأي جاءت إلى البلدية في عام 57 وسمعت حسين البار بيقول
1: 57 رايد البار
0: سبع
1: يعني قبل ما يموت يعني
0: قبل ما يموت
1: 65 قبل 65
0: قد يكون هكذا في هذا الوقت ويشتكي يقول له شوف المراقب حقه جاب اسمه يعني يعني تطير بالسليط من الكري شلوا حمله وطيبوه في الشارع. قال لي يا أستاذ حسين هذا يعني هذا كنت تكررت عليه المخالفة هذا تكررت منها المخالفة هذه وهذا كده المخالفة الثانية وجاب اسمه بعدين تحول من هذا تحول اشتغل عامل بناء معلم بناء شاهدته بعين بوم عيني هكذا يعني بحجة انه ثنتين دباب سقطت في فقال لي يا سيد لا تدخلون يعني اذا كان بغيتوا هذا البلاد نظيفة شوفنا احنا بنقسي على المخالف والله هكذا كان يتكلم علي سالم باشن يقول له هذا الرجل المخالفة الثانية تصدر منه وعاملي هذا مراقب مراقب العمال حقه هذا قال هذا يؤدي واجب طبيعي ما يزعلون الناس هذا لكنه يؤدي واجب يعني بس بنبقى مكنا نظيفة فلا تقفون هذا ما ضد القانون خلونا احنا نحاسب الناس كل من أخطأ لازم يحاسب.
1: يعني كنا في الثمانينات والسبعينيات لا نشاهد طفح المجاري في ذاك الوقت يعني.
0: أيوة سيدي هذه الخريطة الموجودة هذه كان المواطن يلزمها يعني يلزم بالخريطة هذه تأدي له ثلاث استمارات الخريطة الشروط الأوامر المتبع التي يجب أن يتبعها هذا للبيئس بيت ومن ضمنها هذه البيارات هذه وأيضا انسياب الماء من خزان التحليل والتفتيش هذه إلى مكان ضمان بيارة ضمانة بيارة كبيرة هذه ولو بالمشاركة بين الجيران كانت ما حد قدر يتعدى على حد الوقت السابق هذه يعني أنت عملت لك بيارة خزان تحليل خزان تفتيش ما حد يقدر حقك هذا صرفت فيه وتعبت هكذا وخط الحقته بالخط العام
1: اللي يذهب للبحر
0: إلى البحر بصل هذه يعني
1: وفق الخريطة
0: إيه وكانت البلدية محترمة يعني في نظر الناس مهابة الآن أي شيء يعني ممكن أنت ثبت فيه وصرفت عليه هذا المبلغ الطويل الكبير هذا ممكن أي واحد يربط هذا وعادي يعني.
1: هل في أحدكم تم استخدام عمال هنود في البلدية؟
0: لا
1: قبلك يعني
0: أنا ما عاد جيت أنا لو ما تيت الا وكذا الهنود موجودين يعني
1: ايام بالرعود.
0: ايوه سيدي ايام بالرعود يعني
1: كانت تجربه يعني ممتازه.
0: ايوه جدا يعني. والسبب هذا يعني ان الجماعات هذا اللي بينهم كوادر ماليه محاسبيه بعضهم خريجين يعني
1: العمال.
0: ايوه شغلنا يعني منهم هذه يعني من الهودة شغلناهم في الجانب المحاسبي يعني وضباط صرف في المكاتب هكذا وكانوا مؤدبين جدا يعني المخالفات قليلة من يشتغلون بصمت يعني فكان الوسيط بو سبعة سيد محمد
1: باستقدامها
0: الله يرحمه استعانوا به يعني هو الوسيط يعني في. وكانت تجربة هذه قبلها يعني حضروا عمال من زبيد بس يعني اشتكوا الناس في وقت في الستينات هذه اشتكوا إلى الدولة فاستقر الرأي على أساس استقدام 300 عامل من حضرموت الداخل مع زوجاتهم مع عوائلهم يعني بحيث أن يستفاد من المرأة في الكنسل الشوارع الفرعية هذه وده يستفاد منه في
1: استمرت التجربة في السبع
0: نجحت وتقريبا هم يعني قوام حافت برا سدة يعني تقريبا 300 مش بسيطة يعني قوام الساكنين في حي السلامة يعني.
1: نعم لكنك طلبت التقاعد ولحالة على المعاش قبل إكمال سنوات الخدمة التقاعدية في البلدية ليه تأخرت كده ليه المبكر يعني قمت
0: ما عجبني الشغل يعني ما عجبني الشغل يعني
1: يعني اختلفت الأوضاع و
0: لا ما عجبني الشغل هذه كلفوا البلديات هذه ببيع الخمور والله يعني حامله شاربه ملعونة بنص القرآن ما هو شغل البلدية هذا كل البلديات وليس في بلدية المكلة هذه فراح سألنا السيد عبدالله الحداد قال بقاصره يعني دور لك شغل يعني في طلبنا تقاعد لقيت لي بقالة يعني بقالة منبسط خير عشت يعني عشت نشاط دبل يعني
1: اتجهت للقطاع الخاص العمل الخاص عمل الحر يعني
0: بقال يعني بقال نعم. يعني تبيع لك
1: في بجعمان يعني
0: بجعمان تبيع نصه تبيع عدنا عنا عن الاطفال هذه شغل
1: يعني من موظف حكومي الى عمل خاص
0: الى عمرها الى بيع ايس كريم يعني المهم يعني هكذا يعني عشت مرتاح نفسيا صدقني كنت اسرع العمل هذا الساعه 8 ونص كذا ارجل متفاقله يعني بعد ما خلصت 7 ساعات الفجر هذا ماني منبسط كده منشرح العمل بركة يعني العمل هذا تقسم الأرزاق فيه مبكر
2: نصيحة للذي يعمل

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله السيود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: عبد كرتين.
3: عبد المنعم مدبولي.
4: صفاء أبو سعود.
3: نبيل السيد.
4: بالاشتراك مع توفيق الدئر.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين.
3: خرابي مبسوط كده يا اخويا؟ ادي يا واحدة يا معلم، انا جاي اهو.
4: الراجل ده بس ماله ومالنا؟
3: تعالى هنا، انت رايح فين؟
5: سيبني ورايح فين؟
4: شوفي بقى، انا هنام تحت السرير احسن وريح نفسي، انا مش هنا يا عواطف.
6: ايه بقى يا عواطف؟
3: حاضر حاضر حاضر يا اخويا.
6: هو فين؟
3: هو مين؟ اخته عزيزه
6: جوزك زفت عبد ربه.
3: في ده راح مشوار.
6: ايه ده؟ طيب لازم اقعد استناه.
3: يا اهلا وسهلا. خير يا معلم؟ مش من عادتك تبقى شراني كده يا اخويا. اهدى وروق. تعال تعال اتفضل اقعد، اعمل لك كوبايه ليمون تروقك كده وتروق دمك.
6: لا لا لا، انا مش عايز دم يروق، انا عايزه يغلى كده على طول لغايه ما يجي بسلامته جوزك.
3: انت باين عليك ناوي الشر يا معلم.
6: ايوه ناوي ناوي ناوي، اصل زودها قوي يا عواطف.
3: عمل ايه بس يا اخويا؟ عمل ايه وانا اقدمهولك؟
6: تعالي شوف يا ستي،
3: ايه
6: في كل محل من المحلات بتاعتي مهرجان،
3: يعني
6: مخبرين ومفتشين صحه وتموين الحكومه كلها مشرفها عندي.
3: طب وهو ماله يا اخويا؟ ده راجل في حاله.
6: لا يا عواطف، ايده نازله شكاوي عمال على بطال
3: بقى الحكايه كده.
6: ايوه كده.
3: يا خبر ابيض، حد يا اخواتي يشتكي المعلم السكره ده؟ لا غلطان جوزي غلطان، يبقى لازم ادلك عليه.
6: لا العظيم، لو كان في الصين لازم اسافر له.
3: لا يا اخويا مش في الصين، هو تحت السرير.
6: تحت السرير؟ اطلع من تحت السرير يا عبد رب.
4: معلم ابو العز، انا مش تحت السرير.
6: اطلع من تحت السرير لا تربقه عليه.
4: يا ابو العز صدقني، انت شايفني صحيح تحت السرير لكن انا مش تحت السرير
6: كده.
3: طيب يا اخويا حدد على الراجل هيخلص فيه.
6: انا عايزه يخلص. تعال هنا.
4: مساء الفل، اعملي شاي للبيه يا عواطف.
6: لا يا شيخ والله، يعني كنت تحت السرير أو.
4: لا والله ده مزاج، النوم تحت السرير ده اصله عندي مزاج. تحت السرير بقى اصل فيه هدوء ونسيم عليل وسكينه
6: والله. انت التفاهم بالزوم معاك ملوش اي نتيجه.
3: عنك انت عنك انت يا اخويا، وانا هتفاهم معاه بنعرف.
4: لا لا، انا عاوز ابو العز هو اللي يتفاهم، اصل ارحم شويه.
6: انا غلبت معاك يا عبد الرب.
4: احسن
6: وظيفه ومش عايز
3: بقى
6: دلع ودلعتك.
4: ما هو بقى
6: مش كده عيب؟ ها خف شويه.
3: يا راجل حد يشتكي سيد الحته كلها؟ خد بقى،
6: مش ناقص بقى الا البوليس الدولي يا عبد الرب.
3: ما تخافش يا معلم، هو وحياتك هيستلم الوظيفه.
4: قصدك الرشوه؟
3: مين قال ان دي رشوه؟
4: هي الرشوه لازم تكون فلوس نقديه ولا مكتوبه في شيك؟ لا دي موضه بقت قديمه، الرشوه دلوقتي بقت لها اشكال كتير.
6: لك عليا يا عم، اعمل لك عيش مخصوص.
4: اعمل العيش المخصوص ده للناس كلها.
6: شايفه ست عواطف؟
4: اه كده
6: شايفه. عشان تعرفي ان مفيش فايده.
3: لا هو غلط وانت صح يا معلم ابو العز، بس ساعدني يا اخويا، اللي ما يجيش بعصايه موسى ملوش غير عصايه فرعون.
4: اي
7: ايوه عبد الرب فندم.
4: ايوه
7: عاوز تستاذن النهارده بدري ليه؟
8: تعبان تعبان، عاوز اروح للدكتور.
7: تعبان عندك ايه؟
8: رجليا مش قادر امشي عليها.
7: دكتور الشركة ما هو موجود.
4: لا لا يا سيادة المدير، ابعدني عنه. الدكتور الشركة
8: اعوذ بالله.
7: ايه ماله؟ مش عاجبك ليه؟
8: لا
7: ده دكتور كويس قوي.
4: هو دكتور كويس، محدش يقدر يقول حاجة، لكن من يوم ما بقى دكتور في الشركة وهو بقى موظف اتعلم منكم. انا عايز اتعالج يا ناس، مش عاوز اجازة.
7: انت حر، بس قبل ما تنزل في شغلانة صغيرة عاوزك تخلصها.
4: يا سلام، انا تحت امرك.
7: عاوزك تسوي لي ملف شركة النيل.
4: عينيا ربع ساعة وكل حاجة تبقى مسوية 24 قراط. ملف شركة النيل، ملف شركة النيل، يعني ما يطلبش ملف شركة النيل إلا في اليوم اللي أنا مزنوق فيه ده. يا ربي
5: أول مرة أشوفك محتاس يا عبد ربه أفندي.
4: الملف مش موجود.
5: الملف ده كان في ايد عباس افندي من شهر.
4: اروح اسال عباس افندي؟
9: لا، ما هو رجعه تاني. كان ناوي يخلص كل الشغل اللي فيه، لكن بقى تعيش انت.
4: ايه مات؟
5: مش هو ابو الست بتاعته.
4: اهلا.
9: وكان راجل سكره من النوع اللي يتحط على الجرح. يبقى
4: الله يرحمه ويحسن اليه.
5: كان ساندو. هي ماهية الوظيفه بتعمل حاجه؟
4: قلت الله يرحمه. خلينا في الملف.
9: افتكر اللي استلم الملف بعد كده الاستاذ حماد.
4: يبقى اسال الاستاذ حماد.
9: مش هتلاقيها على مكتبه.
4: امال هلاقيه فين؟
5: اصله خاطب موظفه زميله لنا في الدور التاسع.
4: ايوه.
5: وفي الغالب يكون عندها، اصله يحب يشقر عليها.
4: باختصار الملف فين؟ انا عاوز اروح للدكتور، رجلي ما بتستحملش تطلع الدور التاسع.
5: هو اكيد عند واحد من اتنين.
4: هما مين؟
5: الاستاذ حماده يا الست بتاعته.
4: مش كده. الرحبه كويسه، رجلها تتعب زي بعضه، لكن نفوخ يتعب تبقى مصيبه. انا عاوز الملف يطلب البوليس.
7: الو، انا جميل الدرملي.
5: كله تمام يا سياده المدير.
7: ايه اللي حصل؟
5: طلع الدور التاسع على رجليه.
7: عال قوي. ولما يوصل الدور التاسع طلعوه الدور التلتاشر قسم العطاءات. متشكر قوي يا منير. الو يا تحويله، اديني قسم العطاءات في الدور التلتاشر. انا لازم ادوخه السبع دخان. الو، انا جميل الدرملي، في موظف عندي هيطلب ملف في شركه النيل. فهموه ان الملف في مخازن الشركه بعين شمس. متشكر. انا هخليه يرقد في البيت على طول.
4: من فضلك يا انس.
10: اي خدمه؟
4: شايفاني تعبان وعمال انازع واقول اي واه واي، معنى كده اني تعبان وعاوز الدكتور.
10: حضرتك حجزت؟
4: لا، ما حجزتش ولا حاجه. انا اصلي مش هعمل عمليه، يبقى احجز سرير. احجز سرير ليه؟ برجلي هي اللي تعباني.
10: مش قصدي تحجز سرير، قصدي تحجز لك دور.
4: متاسف يا بنتي، اصل ما كنتش عارف اني حاعية. ده المرض ده انسى، ربنا يكفيك شره، ملوش مواعيد محدده، يبقى هحجز له ازاي؟
10: الدكتور كل يوم بيستقبل 20 مريض.
4: اكرميني يا بنت، الله يكرمك.
10: مش ممكن.
4: علشان خاطري يا بنتي.
10: تعالى بكره، ممكن تحجز النهارده لبكره.
4: افرضي حاجه مستعجله، لو استنيت لبكره المريض يتوفى.
10: يبقى الكشف مستعجل.
4: يعني فيه كشف مستعجل؟
10: ايوه.
4: انا بقى عاوز منه
10: 5 جنيه.
4: اهلا، 5 جنيه بحالهم؟
10: ايوه.
4: امال اللي مش مستعجل بكام؟
10: 3 جنيه.
4: بعد اذنك انا داخل لدكتور، اصله قريبي.
10: يا استاذ.
4: نعم.
10: يا محترم.
4: لا، انا لا استاذ ولا محترم. هو بعد ال5 جنيه وال3 جنيه في احترام؟ الطب مهنة انسانية مش تجارة، دي تجارة المخدرات ارحم. فين الدكتور؟ اصله قريبي.
11: على ما اظن ان ده مش دورك يا سيد.
4: صح يا فندم، ده مش دوري، بس انا مش عيان.
11: امال انت ايه؟
4: انا جاي اتخانق.
11: انت عندك حاله عصبيه؟
4: ايوه،
11: بس انا مش من اختصاصي امراض عصبيه.
4: عارف، انا جاي اقترح اقتراح صغير وادي النمنمه.
11: ايه هو؟
4: هقول لسيادتك حالا عليه. شوف سيادتك، علمت من لحظه انك كل يوم بتستقبل 20 مريض وكشف 3 جنيه لكل واحد.
11: يعني 1800 جنيه في الشهر، حاجة هايفة مش كده؟
4: هايفة ولا مش هايفة، ربنا يزيدك. الاقتراح بتاعي بقى، ونظرا لأن الطب مهنة إنسانية.
11: هو فعلا مهنة إنسانية.
4: يعني مش دبح.
11: لا يمكن يكون دبح أبدا.
4: ولا تجارة في أبدان الناس
11: أبدا.
4: كويس أوي. حس كده بقى، إيه المانع إنك تكشف في اليوم الواحد على 40 مريض وتخلي الفيزيتة جنيه ونص؟
11: طب افهم ليه
4: دخلك من المهنة ثابت ومحفوظ والحمد لله. كل ما هنالك انك هتتعب شوية، لكن في 40 واحد غلبان عيان هيفرحوا هيدعولك.
11: انت اسم حضرتك ايه؟
4: محسوبك عبد رب وعبد الشكور.
11: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك يا فندم. شوف، في حاجة تانية كمان، مرة تعبت شوية، الظهر كان شوية برد، فقمت جيت لحضرتك وكتبت له روشته اروح اصرفها من الاجزخانه الاقي فيها ادويه ب 39 جنيه. ليه؟ على كده بقى انا ما كنتش عيان، ده انا كنت ميت.
12: ايوه يا دكتور، المريض اللي قدامي مش عايز يتخدر بالطريقه العاديه. تعال يا عشماوي.
4: ايه

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج من خلف الميكروفون، أحييكم معدا ومقدما، ويحييكم معي من هندسة الصوت منفذنا على الهواء مباشرة مخرج هذه الحلقة الزميل عبد الله عيضة حسين، كما تحييكم معي من الإعلام الجديد من إذاعة المكلة الزميلة مادلينا باكود. تحية وسلامة سامعي الأعزاء مرة أخرى، وأهلا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، في البدء كانت الكلمة عشقا وهوى، وكان القلم سلاحا وهوية، ثم كان الإعلام موقفا ورسالة يهتدي بهما الميدان العام، وفي حضرموت الخير والأمن والأمان يتخرج اليوم دفعة جديدة من طلبة جامعة حضرموت في مجال الصحافة والإعلام. نعتبر هذا اليوم يومهم الوطني، يوم حضرموت الوطني بتخرجهم، اليوم الوطني للإعلام في حضرموت. أستضيف منهم ثلاثة هم يمثلوا بالنسبة لي كل الدفعة، واثنان منهما على مغربة كبيرة بهما، وواحد اليوم أنا أيضا قريب منه، ومقدما أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. باسمكم جميعا أرحب بالزميلة الإعلامية وابنتي آية بن وبر. مرحبا يا آية.
1: يا أهلا فيك أستاذ سعيد، وصباحك خير، وصباح الخير على كل مستمعيننا الذين يستمعون إذاعة المكلة، المستمعين الأوفياء والمخلصين.
0: ورحب أيضا بابني عبد الرحمن بخريصة، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد، ومرحبا بجميع المستمعين الكرام هنا في إذاعة المكلة.
0: كما أرحب أيضا بابننا العزيز عبد الرحمن الرابعي، مرحبا بك.
3: أهلا فيكم وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الإذاعة، إذاعة المكلة. كم تمنيت أن أكون ضيفا فيها وأحد روادها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، ونحن نتمنى أن تكون في أثيرها مذيعا أيضا، وواحد من أسرة هذه الإذاعة
3: إن شاء الله.
0: أما عبد الرحمن وآية فهما في أثير الإذاعة، يعني متواجدين معنا من سنوات، وإن شاء الله أنت تلحق بهم ويلحق بكم الآخرون بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. بإذن الله. تخرجتم ورفعتم رؤوسنا في حضرموت، وتشرفت بتخرجكم حضرموت، وأنتم تخطون أولى خطواتكم في ميدان العمل الإعلامي. هذه المهنة يسموها مهنة المتاعب، يعني
1: صحيح،
0: ويسموها أيضا السلطة الرابعة. فأنتم أمامكم يعني مسألتين مهمتين، هي التعب والمشقة في مجال الإعلام، وأن تكونوا أنتم أصحاب السلطة، أصحاب الكلمة الفاصلة، كلمة حق، كلمة لا لا لا تخافون فيها لومة لائم. أهديتمونا نحن من سميتمونا رواد الإعلام، ولسنا برواد، وكان الرواد قبلنا أشخاص كبار يعني، ولكن شرفتنا هذه الكلمة ورفعت رؤوسنا حينما كرمتمونا في حفل تخرجكم، وهي تكريم لأول مرة يعني تقوم به دفعة. أنتم الرواد في هذا التكريم. أشكركم باسم كل المكرمين الذين كرمتموهم، وكما كرمتمونا أنا أكرمكم اليوم، وأهديكم مقطعا خاصا من أبريت خاص بي قدمته شعرا في اليوم الوطني للإعلام عام 2009 في صنعاء، وفاز بالجائزة الأولى، وهو أبريت القلم والصوت والصورة. نستمع إلى هذا المقطع إهداء لكم.

0: مرة أرحب بكم معي الأعزاء آية بن وبر، عبد الرحمن الرابعي وعبد الرحمن بخريصة.
1: حيا وسهلا.
0: خلونا نبدأ الحوار معكم بسؤالي لكم عن البدايات. لماذا اخترتم الإعلام؟ لماذا اخترتم الإعلام؟
1: جميل جدا. نبدأ من البداية أستاذ سعيد، أنه طبعا أنا نشأت في بيئة كانت محبة للعلم والتعليم، وكانت محبة أيضا ومخلصة للوطن. والدي كان يعمل في التعليم الفني والتدريب المهني، والدتي معلمة، فكان الإخلاص في العمل كان هو رقم واحد في حياتهم. وتحديدا أن والدي كان رجل يعشق السياسة، فكان دائما ما يتحدث عن معاناة المواطنين وغير ذلك. ويعني تبعات هذا الوضع يعني السياسي، كان أنا ذاك عندما كنت صغيرة، كان عندما كان والدي يتحدث في هذه الأمور كيف أثرت على المواطنين، وأنه يجب أن مثلا أن يكون هناك إعلاميين يتحدثون وغير ذلك. فنشأت في هذه البيئة، ويعني كانت لدي رغبة، وكانت يعني لدي كان لدي هدف أنه أكون صوت مواطن، صوت المواطن، أوصل رسالة. وليس هذا فقط، أيضا أن يكون هناك يعني في مواضيع تهم المجتمع، تفيد المجتمع، مواضيع سواء كانت اقتصادية اجتماعية صحية، وليس مواضيع تافهة، مواضيع بالعكس سوف تفيد المستمع وكذلك أيضا المشاهد. لذلك وضعت على نفسي عهد أن أختار وأسلك طريق الإعلام. ورغم أنه كثير قالوا لي يا آية ليش ما تذهبين إلى تخصص آخر، عادي بمكانك تكونين أنك يعني مثلا طب، تدرسين طب وتمارسين في نفس الوقت العمل الإعلامي. فقلت لا، حابة أن أكرس جل اهتمامي وجل جهدي في مجال الإعلام، أخذ فيه شهادة. في النهاية أنه دارس الإعلام ما بيكون مثل دارس تخصص آخر، يعني هذا ربما ليس يعني ليس الكلام صحيح 100%، لأنه شاهدنا إعلاميين كبار نعم هم تخصصاتهم أخرى، ولكنهم ما شاء الله يمارسون العمل الإعلامي. فلذلك حبيت أنه أختار مجال الإعلام، وتخصص بالتحديد إذاعة وتلفزيون، وليس صحافة ونشر، بالتحديد إذاعة وتلفزيون نعم. وكان لي يعني اشتغل في إذاعة المكلة، وحبيت أن نوصل رسالة وصورة يعني جيدة عن الإعلام يعني للمشاهدين، وكذلك أيضا للمستمعين في تلفزيون أحضرموت أيضا عملت. فلذلك يعني هكذا هذا السبب الذي جعلني أختار مجال الإعلام بالتحديد.

0: التعليم الثانوي.
1: نعم.
0: كانت هناك عندي يعني كان عندي صوت لربما مخفي رب المجتمع الريفي أنا فيه بعد غير محافظة حضرموت، فما حد ينتبه لصوتك أو عندك أي موهبة.
1: نعم.
0: لكن عندما رحت في مركز الشيخ طالب الكثيري في سيئون، أحد الأخوة هناك قال لي عندك نبرات حلوة، عندك صوت حلو، ليش ما تقدم في الإذاعة المدرسية؟ فالفكرة ما دخلت رأسي في البداية. دخلت الثانوية هناك بس الأوضاع كذا تحولت، رجعت يبعث ما استمريت في سيئون. بعدين أول سنة في الثانوية ما قدمت، فكان الأخ سعيد بحارثة كان دائما يتواصل معي، ليش ما تقدم في الإذاعة المدرسية، ليش ما تقدم في الإذاعة المدرسية؟ فقلت يلا بنقدم في الإذاعة المدرسية بنشوفه. فقدمت الإذاعة المدرسية، الأول تقديم لي في الإذاعة المدرسية أعجب الطلاب، أعجب المدرسين بنبرة الصوت، عندك صوت حلو، عندك خامة صوتية، ليش ما تشارك؟ ذوك الفترة كانت مشاركات في الإذاعات المدرسية لكل مديريات، ليش ما تشارك في الإذاعات؟ فاستقطبونا أن أكون المقدم الرسمي للإذاعة المدرسية وشارك خارج يبعث على مستوى المحافظات في التقديم الإذاعي المدرسي. فشاركت أول سنة وحزت على المركز الأول في التقديم الإذاعي. فهذه يوم دخلت حزت على المركز الأول هنا خلاص المجال بيكون إعلامي إن شاء الله. مستمريت بعدين مستوى الثاني ثانوي برضه حزنا على المركز الثاني، ثالث ثانوي وحزنا على المركز الثالث. من هنا قلت لازم أنا أكون
1: أن تسجل يعني الموهبة بالعلم
0: بالضبط.
1: واخترت الإعلام.
0: اخترت الإعلام من هون.
1: طيب عبد الرحمن بخليصة، طبعا أنا أعرف الكثير عن عن عن حياتك يعني، ولكن خلينا إحنا نعرف المستمعين يعني نقول لماذا عبد الرحمن اختار الإعلام دونا عن التخصصات الأخرى.
2: حياك الله أستاذ سعيد. حقيقة بالنسبة للإعلام واختياري لمجال الإعلام، طبعا بدأت ربما في وقت مبكر جدا من طبعا عبر الالتحاق بالإذاعة المدرسية. فمن لما كنا صغار يعني نشاهد الآباء، طبعا كنا نشوف المسلسلات والأفلام الكرتونية وغيرها، لكن لما يجي الوالد يحول القنوات الإخبارية، فلما نجلس نشوف ناخذ تغذية بصرية، نتشبع، نحاول نتعلم مما يقوله المذيعين والمراسلين. فلما كنت في الأساسي تقريبا الصف الثاني يعني بدأت أقدم، يمكن كنت من أصغر الطلاب اللي هم يقدمون فقرات الطابور في وقت مبكر، واستمريت للصف التاسع والثانوي كذلك. في الثانوي أيضا طبعا أنا كنت مهتم جدا باللغة الإنجليزية، فقدمت فقرات الطابور أو الإذاعة المدرسية باللغة الإنجليزية في الثانوية، وبعدها التحقت ببعض الإذاعات المحلية هناك في مدينة تريم، إذاعة الماهر وإذاعة نهضة، وأيضا قدمت بعض الحفلات. فمن هنا بدأت أركز بشكل أكبر على الإعلام وأفكر فيها أن يكون كتخصص مستقبلي. طبعا هي الفكرة أكيد تكون عند الكثير أنه أدخل مجال آخر ومن ثم الإعلام يكون زي الحاجة الهواية أو الشيء التكميلي، لكن حبينا نركز بشكل أكثر ودخلنا مجال الإعلام. وأنا طبعا بالتحديد دخلت مجال الصحافة والنشر لأكون صحفي قريب من الناس وأنقل الصوت والصورة.
1: جميل جميل. طيب كيف تقيمون تجربتكم الأكاديمية خلال الدراسة يعني بالجامعة خلال سنوات الدراسة، وما وهل ألهمكم أحد الأساتذة ممن علموكم شيئا حول الإعلام، حول يعني هل هناك أستاذ كان له أثر يعني شعرتم بأنه مؤثر فيكم؟ يعني لا أدري نبدأ بمن، ولكن المرأة ثلاثة أربعة
3: النساء أولا أستاذ سعيد
1: تفضل.
3: نعم. بالنسبة لتقييم التجربة يعني خلال سنوات الدراسة، ممكن نقول أستاذ سعيد أنه قسم الإعلام بجامعة حضرموت، ستحدث عن جامعة حضرموت بالتحديد لأنه أنا درست في جامعة حضرموت، نلاحظ أنه يعني قسم الإعلام أو المنهج الخاص بقسم الإعلام يركز في جامعة حضرموت على الجانب النظري أكثر من الجانب العملي. يعني لو نظرنا إلى دول أخرى مثلا ونعطي مثال الأردن، الأردن في درس في الأردن زملاء أمثال مثلا صالح بلسود، زميل عزيز صالح بلسود وعبد الله برعية وغيرهم، فقالوا أنه في الأردن يربط يعني التعليم أو ممكن نقول النظري بالجانب العملي.
1: يطبق لا بالتطبيق يعني.
3: بالتأكيد بالتطبيق. فلذلك

0: عندما يتخرج الطالب بعد مستوى رابع ويصبح خريج يكون خلاص قدوا ما شاء الله يعني مؤهل انه ينخرط في سوق العمل بعد ذلك. ولكن نحن هنا في جامعة حضرموت نفتقر ممكن نقول الى ادخال الجانب العملي الى اضافة الى الجانب النظري. ولكن الدكتور احمد منصور رئيس القسم السابق لرئيس قسم الاعلام السابق فكان له محاولات, لن ننكر جهوده, كانت له محاولات وحتى عمل اتفاقية مع تلفزيون حضرموت لأجل أنه يتدرب الطلاب فيه. أتى أيضا ببعض المراسلين, كانت في مادة اسمها المراسل التلفزيوني, كان هو يدرس هذه المادة وربما حتى كان يود لو أنه في مراسل يدرس نحن هذه المادة لأنه عارف هو بيكون أعرف في نقل تجربته لنا. نعم, فلذلك كان أتى بعض المراسلين أمثال الزميل محمد عمر مراسل قناة الإخبارية السعودية, فيعني استفدنا نحن. ولكن كنا بحاجة إلى ربط يعني ممكن نقول 50% تطبيق عملي 50% تطبيق نظري. فلذلك كانت التجربة كانت فيها نوع من يعني لو نظرت الآن إلى الطلاب حتى طلاب السنوات الماضية أستاذ سعيد الخريجين وغيرهم من الدفع ستلاحظ أنه المنخرطين في مجال العمل في مجال العمل قليل
1: صحيح.
0: قليل أعداد كبيرة تخرج سنويا من طلاب الإعلام. وهذا الشيء ما هو السبب؟ عدم وجود الجانب العملي.
1: نعم. يعني ما فيش استوديو في الجامعة, استوديو إذاعة مثلا على الأقل يعني
0: كان موجود ولكن في خلال سنوات دراستنا نحن كانت في مشكلة وما تصلحت وكان يخططون لإنشاء تلفزيون وإلى الآن لم ينشأ,
1: وما تم التنسيق حتى مع إذاعات مجتمعية أو مع إذاعة المكلة للتدريب فيها أو مع التلفزيون يعني. ولكن الأستاذ الدكتور أحمد منصور بذل جهد بهذا المجال.
0: نعم بذل جهد.
1: عبد الرحمن الرابعي, كيف تقيم هذه التجربة؟
2: التجربة أقيمها تجربة قوية, تجربة جميلة جدا بحكم أني من أحد المناطق الريفية. تجربة تعتبر لي قوة لأني أنا أتيت من منطقة ريفية وسكني في المكلة وقربي من الساحة الإعلامية والإعلاميين حلو من الدكاترة الموجودين في القسم ممتازين. لكن مثل ما قال زميلتي آية في نوع من الفراغ بين التطبيق العلمي والتطبيق يعني بين العملي والنظري. لكن في السنوات الأخيرة أنا شاهدت لربما كانت السنوات الثلاث الأخيرة باعدة لكن شفتها الآن أنا في خلال السنتين الأخيرة أحسست أن التطبيق العملي أصبح قريب من الطلاب. يعني إدخال يعني مواد مقررات دراسية قريبة للتخصص للميدان مثل المراسل التلفزيوني, كتابة التقارير التلفزيونية, الأخبار, في حاجات قوية تحسها ملامسة للواقع. أيضا لكل مادة هناك يعني دكتور أو أستاذ يقوم بعملية الإشراف وأيضا المعنوية والدافعية للطلاب حتى يطبقوا في الإذاعات, عمل شراكات مع الإذاعات ومع القنوات, وأشوفه جميل
1: شيء طيب, يعني.
2: شي طيب.
1: عبد الرحمن بخلاصة كيف تقيم تجربتك؟
3: حقيقة التجربة الجامعية في تخصص الإعلام هي أكيد طبعا بلا شك بتكون تجربة ثرية جدا رغم النواقص, لكن ضروري من هذه النواقص يعني الزين يقولون ما يكمل. فطبعا أنا بالنسبة للتجربة والممارسة بدأتها صحيح قبل ما التحق بقسم الإعلام من خلال الإذاعات, ولكن تبقى الجامعة لها دور كبير جدا في صقل الموهبة, أيضا دور كبير في إدخال المعارف والعلوم لدى الطلاب, فتنشأ لدى الطالب ثقافة واسعة من خلال هناك في كثير من المواد طبعا يجهلها بعض الطلاب يقول أنه يمكن ما في فائدة خصوصا لو كان مصور أو ممنتج, لكن أنا أخالفهم هذا الرأي وأقول أنه في فائدة كبيرة. الطالب لما يتشبع أو حتى العقل اللاواعي يبدأ يستلهم يبدأ يفهم في أمور كثيرة. عندنا مادة اسمها الجغرافيا السياسية, عندنا مادة اسمها الدعاية والرأي العام, فعندنا أكثر من مادة تشكل ثقافة بشكل يمكن أو بطريقة غير مباشرة من خلال إلقاء وطرح الدكاترة والأساتذة, فهذه كلها فوائد. فالإعلامي ضروري يكون عنده معارف مختلفة في التاريخ, أيضا تكون عنده يعني مختلف العلوم يكون ملم بها ولو حتى بشكل جزئي, والتكملة أيضا تكون على الشخص هو بذاته يعني أنه يسعى ليطور نفسه ويوسع ثقافته ويقرأ ويبحث في مختلف المجالات إضافة لمجاله الأم هو مجال الإعلام. وأكيد بلا شك في عندنا مواد يعني متخصصة, المراسل الصحفي عندنا في الصحافة, عندنا كثير من المواد الاستقصائية أيضا كانت حاضرة, بعض الدكاترة ما قصروا يعني خرجوا نحن نطبق أعطونا نحن تكاليف استفدنا منها بشكل كبير، وأيضا بالإضافة للتكاليف اللي هي تكون داخل قاعة الدراسة، فكنا نطبق في الفنون الصحفية بمختلف أنواعها.
0: صحيح.
3: وهذا أكيد استفدنا منه بشكل كبير، ولكن يبقى أو نتمنى كنا أيضا تكون هناك ربط وتطبيق يكون في يعني في أماكن أو مؤسسات إعلامية نستفيد منها ونشوف كيف الناس تشتغل في الواقع.
1: طبعا أنتم الآن أمامكم الحياة المهنية يعني ستصقل هذه الموهبة، وستجدوا أنكم يعني تضيفوا معارف جديدة من خلال تعاملكم اليومي، من خلال المحتوى اليومي حتى الذي ستصنعوه إعلاميا، ستجدوا أن هناك ما يختلف عن الدراسة، الواقع يفرض عليك أشياء كثيرة جدا. صحيح. يعني بحاجة إلى أن تكون أنت ملم بها وأنت صاحب الفكرة وصاحب الرأي فيها.
0: نعم.
1: الإعلام كان يقوم على مثلث يسموه الصوت القلم والصوت والصورة، ولكن الآن الإعلام صار له ضلع رابع وهو الإعلام الرقمي، الإعلام الذي صارت فيه صحافة المواطنة أكثر من الصحافة المتخصصة. إلى أي مدى أنتم كجامعيين إعلاميين جامعيين متخصصين يعني سترفضوا ما درستموه يعني بالواقع الرقمي هذا، يعني إلى أي مدى ستعطوا في هذا المجال، خاصة وأن صحافة المواطنة صارت تشوه هذا النسق الإعلامي الجديد، يعني كيف تقول آية
0: طبعا من الجميل أستاذ سعيد ظهور الإعلام الجديد نشاهده الآن، صفحات السوشيال ميديا، المواقع الإلكترونية، اليوتيوب، إنستغرام، الآن يعني ثورة في الإنستغرام ما شاء الله. نعم، والفيسبوك وغير ذلك. يعني هذا الإعلام الجديد كله ساهم في إيصال الرسالة وإظهار الحقيقة بشكل أسرع. أسرع من الوسيلة المرئية، التلفزيون، ممكن نقول الوسائل القديمة يعني والتي هي الأم كانت والصحيفة والإذاعة. نعم، فأصبحت الصورة تصل بشكل أسرع. فبالتالي الحقيقة ممكن نقول عنها أستاذ سعيد ممكن أيضا أن تشوه بشكل أسرع.
1: أكيد.
0: وزي ما أسلفت أنت أنه الآن صحافة المواطن أصبح الكثير من الأخبار المزيفة عبر السوشيال ميديا. نعم، ولكن نقول أنه على الصحفي أن يتحرى الأخبار من مصادرها ولا يتسرع في نشر أي خبر، تحديدا أنه زي ما قلت أنه الإعلام الرقمي الآن أصبح يوصل المعلومة والرسالة بشكل أسرع، إذن هناك يجب أن تكون يعني يجب أن يركز الصحفي ما هي المصادر التي أنا سأستقي منها هذه المعلومة وأنشرها إلى المواطن. تمام، لأجل أول شيء أكسب ثقة المواطن، الرسالة تصل بشكل ممكن نقول صحيح، بشكل صحيح إلى الناس. نعم، وإضافة أيضا إلى ذلك الثقة بينه وبين المواطنين، وليس فقط أنا أريد أن أحصل على السبق الصحفي زي ما البعض أريد أن أحصل على السبق الصحفي وبالتالي يتهور في نشر المعلومة وبعد ذلك يندفع. هنا تكمن خطورة أيضا الإعلام الرقمي في أنه المعلومة هل هي صحيحة أم لا، ولكن الثقة، الجسر الثقة الذي يبنى ما بين الصحفي وما بين المواطنين هو عندما تكون المعلومة صحيحة. ونحن هنا طبعا من خلال هذا المنبر نشدد على كل من يعمل في هذا المجال، مجال مثلا ممكن نقول الإعلام الرقمي، النشر عبر السوشيال ميديا، الواتساب وغير ذلك، أن تكون المعلومة صحيحة ويكون المصدر متأكد من المصدر، لأنه المواطنين إذا عرفوا فقط خبر واحد أو خبران كانوا من قبلك أنت يا صحفي فلاني غير صحيح لن يثقون فيك مرة أخرى.
1: تأكيد. أنا أعتبر إجابتك هذه إجابة شاملة وتقريبا يحملها الكل، يعني ويفترض أن تكون بهذا الشكل. وأنتقل إلى الزميل الآن، خلاص أنتم زرتم زملاء أنتوا أبناء يعني عبد الرحمن بخريصة، وأقول لك هل خضت تجربة تدريب ميداني خلال دراستك وكيف أثرت في شخصيتك المهنية؟
3: جميل. طبعا أخذت تدريب ميداني سواء كان يعني في داخل قسم الجامعة وبتوجيه من الدكاترة. إضافة أيضا للتدريب الميدان اللي قمت بنا بنفسي من خلال التحاقي والتحاق ببعض الإذاعات المحلية، منها طبعا إذاعة المكلة بلا شك اللي نعتز بها ونكون لها كل الاحترام والتقدير على جهودها، وأيضا إذاعات أخرى هنا في المكلة، مثلا التحقت بإذاعة رؤية. هذه من الأشياء اللي طبقت فيها وحاولت نطور قدراتي ومهاراتي فيها. إضافة للمجال الصحفي كنت أكتب بعض المقالات أو بعض الفنون الصحفية كالأخبار والتقارير وغيرها وانشرها في بعض المواقع الإخبارية. بالنسبة للجامعة طبعا هناك في مواد أثرت علي بشكل كبير جدا، خصوصا طبعا في الصحافة بكل تأكيد. كنا نطبق أثناء المحاضرات على بعض الفنون، نطبق كيف نكتب المقدمة، كيف نكتب الخاتمة وغيرها من في مختلف الفنون الصحفية. إضافة للمواد الاستقصائية طبعا درسنا مادة اللي هي الصحافة الاستقصائية، وأيضا كانت على شكل جزئين، طبعا كانت مادتين معنا. هذه أثرت بشكل كبير طبعا الدكاترة اللي كانوا موجودين معنا، أذكر الدكتور محمد الحامدي وأيضا الدكتور ناصر بامندود، أحمد منصور وغيرهم الدكاترة. طبعا كان توجيههم له دور كبير. الدكتور سعيد البطاطا أيضا كان معنا في الصحافة الاستقصائية. فنزلنا نبحث، تعلمنا، أعطونا إحنا تكاليف إنه كيف نخرج نبحث، خرجنا نبحث نعد بعض المواد. طبعا هذه أثرت واستفدنا منها بشكل كبير، وأثمرت عنها إنه ألهمتني إني أعمل مشروع تحقيق استقصائي، وهو طبعا يعتبر لأول مرة أن يقوم طالب في قسم الصحافة والإعلام بعمل تحقيق استقصائي كمشروع تخرج في الجامعة. وطبعا التحقيقات الاستقصائية هي قليل يعني، ونادرا ما نشاهدها في الوسط الإعلامي هنا في حضرموت. فأنا حملت على عاتقي أن أعمل تحقيق استقصائي يكون بشكل نافع ومفيد ويستفيد منه المجتمع ويكون له تأثير إيجابي على المجتمع.
1: جميل. وعبد الرحمن الرابعي كيف تجيب على هذا السؤال الذي نقلته؟
2: من ناحية التطبيق، من ناحية التطبيق العملي أو المجال اللي اتخذته، أنا دخلت في البداية يعني قبل ما ألتحق في القسم، في بداية المستوى الأول التحقنا في مسابقة لمذيع حضرموت على قناة تلفزيون حضرموت الحكومية. فمررنا بخلالها عدة تجارب، منها التقديم الإذاعي، كتابة السيناريو وغيرها من الذين أشرفوا علينا. بعدين التحقنا إلى الجامعة، كانت هناك مادة التقرير المراسل التلفزيوني التي درسها الدكتور أحمد منصور، أيضا كان بمعية الزميل محمد عمر بالحمان. أيضا أنا اتخذت مجال آخر، أحببت أن أكون أمام الكاميرا لا خلفها، فأحببت أن أكون يعني من خلال المسابقة في مذيع تلفزيون حضرموت. قالوا يعني تقييمك انك مفروض تكون انت مراسل، يعني جوك كمذيع الافضل انك تكون مراسل. فدخلت الفكرة في راسي، التحقت بالقنوات التلفزيونية منها قناة عدن المستقلة، الان اشتغل حاليا في قناة يمن شباب كمراسل لبرنامج صباحكم اجمل. والتحقت في المجال ذا، ايضا تعلمت التصوير المونتاج، دخلت دورات، فالحمد لله طبقت كذا والحمد لله أمور طيبة إن شاء الله.
1: أي لديك تجربة ثرية أنت، يعني كيف تحدثين عن هذه التجربة خارج الجامعة؟
0: كانت تجربة جميلة أستاذ سعيد، جميلة جدا بكل ما تحمل من تفاصيل. تبدأ طبعا من المدرسة، تبدأ من المدرسة على ما أعتقد أنه جميع يعني من يعشق التقديم التلفزيوني والإذاعي وليس يعني العمل الصحفي، يعني معظمهم ممكن نقول أيضا في بعضهم من الذين كانوا يعني يعشقون العمل الصحفي ومارسوا العمل الصحفي من أخبار وغير ذلك وليس الظهور أمام الشاشة أو أمام التلفزيون. فكان البداية من الإذاعة المدرسية زي ما قلت لك، وزي ما قال عبد الرحمن كانت له مشاركات، كانت أيضا لي مشاركات، وفزت من قبل، فازت مدرستنا مجمع الهدى بالحرشيات بالمركز الثاني في الإلقاء، مسابقة الإلقاء التي أقامتها التربية والتعليم أنا ذاك كان في زمن الأستاذ عبدون جمال عبدون. فبعد ذلك بعد ما أكملت الثانوية ذهبت إلى إذاعة رؤية، الإذاعة الجميلة، صوت الشباب ممكن نقول للشباب رؤية زي ما يقول شعارها. نعم، فتدربنا فيها، كان في برنامج في بث مباشر اسمه صوت الطلاب. في البث المباشر نحن تعلمنا في هذا البرنامج، وكل التحية لمدرب هذا البرنامج كان الأستاذ محمد بن فضل، يعني إعلامي ممكن نقول بكل المقاييس ما شاء الله عليه. استفدنا منه ومن خبرته في هذا المجال، تعلمنا كتابة الأخبار وإلقاء الأخبار أيضا، كتابة التقارير، إلقاء التقارير، كتابة السيناريو، إعداد البرامج، كيفية الحوار مع الضيوف. فكان برنامج شامل. نعم. فبعد ذلك بعد إذاعة رؤية كان تلفزيون حضرموت. نعم، كانت ممكن نقول اللحظة الفارقة والحاسمة، وكان الحلم المنتظر. نعم، أن أكون مذيعة أخبار. نعم، كنت زمان دائما أنظر إلى قناة الحدث، أتابع قناة الحدث، قناة الجزيرة، قناة العربية، فكنت أشوف المذيعات وهكذا أجلس أناظر فيهن ونقول ما شاء الله عليهم كيف يحفظن الكلام.
1: أيوه،
0: كيف هن فصيحات ويحفظن الكلام.
1: مش عارف انه في شاشة أمامنا.
0: أبدا مش عارف انه كان في يوتيوب موجود. نعم، فالحمد لله تحقق الحلم، وكنت دائما لما أشوفهن أحاول أقلدهن. نعم، وبعد ذلك إذاعة المكلة، وكان الحلم الأول حلم الطفولة قبل التلفزيون. إذاعة المكلة وتحقق الحمد لله من خلال برنامج هذه حكايتي. كان برنامج مواهب، بعد ذلك برنامج تنفس، كان برنامج نفسي. نعم، واجتماعي. وبعد ذلك أيضا في البث العيدي المباشر عبر إثير إذاعة المكلة. وبإذن الله تعالى الرحلة إن شاء الله تكون طويلة مستمرة طويلة، وهناك أيضا كثير من الأهداف والطموحات. نعم، بإذن الله
1: بإذن الله تتحقق. وحقيقة أنا أقول لك وأشهد لك بأنك من مذيعات الأخبار الجيدات التي تبنتهن قناة حضرموت، تلفزيون حضرموت، وانت من الناجحات بالدنيا.
0: الله يحفظك، هذا طبعا شهاده اعتز بها من اعلامي قدير واستاذ كبير.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك.
1: انا تابعتك وتابعت نبرتك في الاخبار، لانه قراءه الاخبار تختلف عن قراءه التقرير، تختلف عن قراءه البرنامج المنوعاتي وغيره. يعني
0: الاخبار تروى استاذ سعيد، ما تقرا
1: الاخبار تروى. نعم، وانت من الجيدات.
0: الله يحفظك.
1: هناك تحديات
0: صحيح
1: يعني واجهتموها أثناء الدراسة، وربما ستواجهكم كثير من التحديات ما بعد الدراسة، والعمل الإعلامي كله تحديات.
3: صح.
1: تحديات يعني، ولا أدري كيف أو ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم كطلاب إعلام، وتلك التي يعني تتوقعون مواجهتها في قادم الأيام. يعني تفضل يا عبد الرحمن الرابعي، تفضل.
2: التحديات التي واجهناها لربما لم نحظى بالحضن الدافئ من قبل المؤسسات نوعا ما، مش كلها، بعضها. إذاحة الفرصة، التمرين، التعليم وزي كذا، في نوع من النفور لربما. هذه لربما تغلبنا عليها تغلبنا عليها، والحمد لله كسبنا ثقة المشاهد والزملاء وكذلك. أيضا التحديات التي واجهناها عدم توفير بعض المعدات لربما، يعني الطلبة أحيانا في مجال التصوير أو مجال القنوات الخارجية، أو حتى لازم أن يكون لديك كاميرا، مايك، أي حاجة حتى تقدر تشتغل. فاللي دخله ضعيف وما يقدر، فصعب انه يمارس العمل الاعلامي كمراسل يعني كمصور، لكن الاذاعات تقدر انك تروح زي كذا. انا شفتها ابرز، لاني دخلت انا موضوع المراسله التلفزيونيه. نعم. ما اتجهت للاذاعه.
1: نعم.
2: بشكل كبير، فشفتها عائق عندما نطالب احد انه يكون مثلا مراسل، فكل وسيله تحتاج انك تكون جاهز.
1: نعم،
2: تكون معك كاميرا ومعدات تصوير الى اخره، ما تبغى هي تعطيك عشان تشتغل.
1: نعم،
2: هذا شفتها من ابرز التحديات. ايضا ابرز التحديات ربما بعض الزملاء، مش كلهم، بعض الزملاء لم يفتحوا المجال لك، لم تحسهم نوعا ما
1: يعني يقولوا اصحاب الافلام متحاسدين.
2: ما يفتح المجال. فيفتح المجال قليل منهم، مش الاكثر. لما الاكثريه فصراحه علاقتنا معهم حلوه، فاتحين المجال، فاتحين قلوبهم قبل بيوتهم، فالحمد لله. هذه ابرز التحديات فيك تقول. اما التحديات اللي اتوقعها بالتخرج لله الحمد، يعني أشوف أن التحديات تحدية الرسالة، رسالة أكبر هم أنك كيف تنقل رسالة قوية يعني بكامل تفاصيلها خاصة بأمانة. وأيضا أنا خاصة أن أعمل تقارير، خاصة التقارير لما تكون تاريخية أو يكون حاجة تاريخية أثرية، هنا ما تقدر تغوص يعني تجلس على التقرير حدود أسبوع لأنه فيه توثيق ذا ما نقدر نتكلم نقول كذا نجيب رقم من راسي فنجلس نبحث نجلس على تقرير أسبوع حتى نجيب مصادر، لكن بعكس التقارير الأخرى لربما هذه نشوفها أبرز التحديات بعد التخرج، هي الرسالة الإعلامية الهادفة التي توصل.
1: نعم عبد الرحمن، كيف عبد الرحمن بخلصة كيف التحديات أثناء الدراسة وما تتوقعها مواجهتها باختصار شديد لأن الوقت يمضي بنا والأسئلة ما زالت لدينا، وأنا سأستضيفكم في أكثر من حلقة، تفضل.
3: حقيقة التحديات طبعا على عجالة هي كثيرة بتكون مختلفة، سواء للطلاب اللي خارج بيوتهم خارج ديارهم يعني من مناطق بعيدة أكثر من التحدي بيواجههم. على الصعيد الإعلامي التحديات هي الأدوات طبعا تكون من خلال توفر الأدوات ل الصحفي أو الإعلامي بشكل عام. أيضا من التحديات عدم وجود تداريب أو تدريبات مهنية أو مكثفة تصقل الشخصية الإعلامية. بالإضافة إلى طبعا الإعلام معروف مهنة المتاعب ومهنة ذات رسالة ومسؤولية كبيرة جدا، فضروري الواحد يكون عنده مسؤولية، عنده دقة في نشر الحقيقة والمعلومات. ففي الإعلام كل كلمة محسوبة، ضروري تحسب لها، في حاجة اسمها التفكير الأخلاقي قبل ما تنشر، ضروري تكون تفكر هل هذا بيحدث مشاكل، هل بيثير فتنة. فأحيانا كلمة واحدة يمكن تروح بنا بعيد يعني
0: فعلاً.
3: أو حتى التقاط الصور من زاوية إلى زاوية أخرى أو أخذ التقرير من زاوية إلى زاوية أخرى، كل شيء له دلالته كل شيء له تأثيره، فهذه طبعا ضروري الأخذ بها بعين الاعتبار والانتباه لها. ونحن شهدنا بكل تأكيد خصوصا نحن في بلد حروب، نشوف كيف أحيانا بعض الأشخاص يعني ينقلون بغير مهنية، يكون هدفهم السبق والشهرة على حساب الدقة والمهنية.
0: وأيضا أستاذ سعيد، فقط أريد أن أعقب على هذا الموضوع، موضوع الصعوبات والتحديات. من أبرز الصعوبات والتحديات فعلا كان بعد مسافة المنزل أستاذ سعيد. نعم، تحديدا بيتي كان في جول مسحة والجامعة في المساكن، فكان بعيد يعني يمكن أكثر من ساعة أو قرابة الساعة ونحن في الطريق. نعم، وأيضا غلاء المواصلات، غلاء المواصلات شكلت عائق كبير أمام الكثير من الطلاب، البعض حتى خرج من الدراسة. نعم، أيضا الملازم وغلاء سعر الملازم، مش الكل يقدر يشترها، حتى في بعض الطلاب يدرسوا من الجوالات. يعني كثير تحديات لو عدناها ما بنقدر نخلصها. نعم. أستاذ سعيد،
1: نعم. إلى أي مدى، وخلونا أسألكم سؤال يعني.
0: نعم.
1: يعني في فترة من الفترات كانت لدينا شيء يسموها الرقابة، رقابة المادة الإعلامية سواء في إذاعة في صحافة في تلفزيون. بعد كذا تخطينا وجاءت ما يسمى بحرية الصحافة، حرية الرأي والرأي الآخر يعني. ولكن للأسف الشديد يعني يفترض عندما تكون لديك حرية كبيرة يعني مساحة كبيرة من الحرية، يفترض أن يكون لديك أنت الرقيب الخاص بك يعني عندما صحيح. تكتب صحيح. مادة عندما يعني لابد أن يكون لديك رقيب قدر الإمكان يرتقي بكتاباتك ويرتقي بك أيضا كاسم إعلامي. يعني أنتم إلى أي مدى يعني كما قلنا أنه صحافة المواطنة للأسف الشديد صارت تسيء كثير إلى كثير من الإعلاميين، وللأسف الشديد حتى بعض الذين نعتبرهم من الأسرة الإعلامية يعني يحاول أن لا يكون منصف أحيانا يعني صحيح. انفعالي في رده، انفعالي متعاطف مع جهة معينة متعاطف. أنتم الآن يعني عبد الرحمن الرابعي، الأستاذة آية بن وبهر، الأستاذ عبد الرحمن بخريصة، أنتم نحن أنا حقيقة أنتم ثلاثة يعني آمل فيكم أن يكون لكم مستقبل طيب بإذن الله تعالى من خلال عملكم. أنت عملت كمراسل وهذه المهنة شاقة جدا، وفي وقت نحن الآن يعني تتقادف نحن كثير من الإملاءات التي تملأ علينا في حياتنا العامة، ونحن كإعلاميين عندما نكون في جهة إعلامية لابد أن نؤدي رسالتها كما تريدها هذه الجهة التي نعمل لديها، وبالتالي كيف ستكون الرقابة لديكم من أجل يعني نقل صورة حقيقية سواء كانت صورة للمعارضة أو للموالاة، كيف سيكون هذا النقل نقل حقيقي ونقل يرتاح بالضمير لديك أنت الضمير الإعلامي؟ نعم تفضل.
0: نعم نقل الموضوع أستاذ سعيد نقله أحيانا يعني الزاوية التي تنقل من خلال الموضوع يفرق. تمام، بإمكانك أحيانا أن تتحدث عن موضوع فعلا حساس وموضوع يهم المشاهد يهم المواطن يخص المواطن ولكن من زاوية بحيث أنه لا تضر المواطن ولا تضر نفسك أنت. نعم، وتحديدا يعني زي ما يقولون أنه حرية الرأي والتعبير في كل العالم، يقول لك حرية الرأي والتعبير ولكن لا يوجد شيء ما يسمى بحرية الرأي والتعبير حتى في أوروبا حتى في أمريكا لا يوجد ما يسمى حرية الرأي. نعم، هذا مجرد شعارات للأمانة. نعم، ولكن هل هذا يعني أنه أنت كصحفي تسكت ولا تنقل الحقيقة ولا تتحدث فيما يخص المواطن؟ لا، أنت تتحدث ولكن اختار الزاوية المناسبة
1: للحديث
0: للتناول للحديث. نعم، أما بالنسبة عندما تعمل في مؤسسة معينة مثلا مؤسسة حكومية مؤسسة خاصة فأنت يعني تخضع لسياسة هذه المؤسسة لأنه حتى لو كتبت هناك حارس بوابة يعني يقفل عليك هذه البوابة ويمنع يعني بث هذا الخبر أو يعني لابد أن يخضع لسياسة هذه المؤسسة التي أنت تعمل فيها. أما فيما يخص الحرية الشخصية لك أنت كصحفي لا يعني لا تزيف ولا يعني تأتي بالأكاذيب وإمكانك أن تنقل الحقيقة، ولكن زي ما قلت اختار الزاوية الصحيحة.
1: نعم نعم، يعني مجمعين على
3: مجمعين. عندي إضافة بس في نفس الموضوع طبعا الرادع أو الرادع اللي بيردع الإعلامي من النشر أو نقل يعني بعض الأخبار المزيفة هو أكيد نحن بالنسبة لنا كمسلمين بيكون أولا الوازع الديني. المشكلة الأخرى في النقل وفي التناول أنه بعض الأشخاص المحسوبين على الإعلام تغلب عليهم العاطفة في نشر ونقل الحقيقة، فأيضا تكون هناك في عصبية تعصب سواء للحزب أو القبيلة أو المنطقة. هذه كلها طبعا ربما توجه الشخص لأنه ينقل الحقيقة من الزاوية التي هو يؤمن بها أو يفكر فيها أو يهتم بها، فربما هذا يكون على حساب الحقيقة أو على حساب دقة المعلومة، فالشائعات تنتشر بشكل كبير. الشخص المتلقي لما يرى في الشائع أنها تلبي رغباته وأهدافه وتوجهاته السياسية أو تكون ضد أعدائه فيحاول ينقلها بشكل أسرع أو أكبر، يتناقلها المواطن بشكل سريع فتنتشر كالناري في الهشيم بشكل سريع، وهذه أيضا من المشكلات ومن الصعوبات أيضا في العمل الإعلامي لما بتلتحق بمؤسسة إعلامية معينة ذات توجه معين لها سياستها، ربما هذه السياسة لا تتوافق معك أنت أو مع مبادئك الشخصية، فهذا أيضا يعيق من الالتحاق والارتباط ببعض المؤسسات.
1: طيب ما هي خطوتكم القادمة لاختيار العمل في مؤسسة إعلامية؟ يعني آية وحسمت أمرها، وأنت من خلال مراسلتك لا نستطيع يعني هذا رسالة ومؤقتة، ولكن هل تختاروا العمل في مؤسسة إعلامية كبيرة أم يعني والمؤسسة الإعلامية الكبيرة نقصد بها المؤسسات القائمة يعني لدينا في البلد، أم في مؤسسات خاصة والإعلام الآن مفتوح والإعلام الخاص أيضا شغال يعني يشتغل؟ أين يا عبد الرحمن الرابعي تختار؟
2: المؤسسات الكبرى يعني نتمنى أن نكون من أحد موظفيها من أحد طاقمها، نتمنى كذلك أن تكون قريبة من اليمن هذه المؤسسات الكبرى وأن تلم جميع الإعلاميين. نتمنى نلتحق بأحد المؤسسات الكبرى بإذن الله تعالى. أنا خاصة نشوف أنا لربما يعرفوني الزملاء أنا ما أخضع للمواضيع، أكثر شغلي مواضيع صباحية، فأنا اشتغلت من البداية مربوط بمواضيع صباحية تراثية قصص إنسانية فكل
1: بعيد عن السياسة.
2: أيوة بالضبط هذا يعني أبوي ووالدتي يعني يقول ابعد عن السياسة ودخل لك في برامج ترفيهية دخل لك برامج صباحية صباحكم أجمل صباحك يا عدن ونتمنى أن نكون في صباح الخير يا عرب
1: بإذن الله تعالى. عبد الرحمن طبعا أين تختار أن تكون يعني في الإعلام الخاص أم الإعلام؟
3: والله شوف أنا بالنسبة لي حقيقة أفضل يعني لا أحب العمل اللي يقيدك يعني بساعات دوام معينة فنحن طبعا في الصحافة في الإعلام ما نحب هذا العمل داخل المكاتب، نحب العمل الميداني أكثر من خلال المراسلة مثلا، فلربما تكون خطوة القادمة في المراسلة التلفزيونية. أيضا سأركز أيضا على التحقيقات الاستقصائية بحكم أن مشروع تخرج تحقيق استقصائي، فسأعمل على تطويره ونشره في الوقت المناسب، وأيضا إن شاء الله بإذن الله سأعمل تحقيقات أخرى في المستقبل، خصوصا أن التحقيقات لها تأثير كبير وتنقل أو تسلط الضوء على الكثير من المشكلات اللي تهم المواطن والمجتمع بشكل عام.
1: الأستاذة آية بن وبر أنت قد حسمت أمرك ويبدو أنك ذاهبة إلى مؤسسة عالمية كبيرة، عندنا تلفزيون حضرموت هذه المؤسسات العالمية الكبيرة.
4: نعم.
1: وإذا عرض عليك أنك تشتغلي أيضا في إعلام خاص، تشتغلي مراسلة لأي قناة من القنوات وحطوك في
4: أمر واقع،
1: في أمر واقع بأن يعني ما ستنقلينه لهذه القناة التي تعملي فيها خاص يتنافى مع سياسة القناة التي تعمل فيها، أين ستكون؟
4: هنا طبعا بكل تأكيد سوف أطرد من أحد المؤسستين. نعم. أول شيء المذيع أستاذ سعيد هو تحديدا المذيع الإخباري.
1: نعم.
4: هو واجهة القناة التي يشتغل فيها. نعم. وواجهة المؤسسة التي يعمل فيها. نعم. وعدك أنت قلت أنه يتنافى يعني مؤسسة أخرى يتنافى، فهذا طبعا شيء مستحيل. وحتى لو كان يتوافق معها نعم، فحتى هي المؤسسة التي أنت ستعمل أساسا فيها وأنت تعمل فيها الأولى مثلا تلفزيون حضرموت بكل تأكيد سيرفضون، سيقولون أنت كأنه حكرا لنا يا آية، فأكيد بكل تأكيد نرفض، أما أنك تقدمين استقالتك أو أنه يعني نحن نرفض أنك تظهرين في قناة أو في مؤسسة أخرى، فهذا الشيء طبعا ما بيصير يا أستاذ سعيد أن نروح هنا وهنا وتقعدي مشاكل.
1: ستختارين المؤسسة التي حقيقة الوقت مرة معكم سريعا، وكنت أتمنى أن أتواصل مع الأستاذ الدكتور أحمد منصور الذي له تأثير كبير عليكم
4: أكيد.
1: ولكني أنقل عبر أثير إذاعة المكلا تحياتكم وامتنانكم وشكركم وتقديركم له، وأقول لكم الوقت مرة بنا سريع، ولكن في أقل من دقيقة كل واحد يعني أريد أن يقول لي ما هي نصيحته للزملاء الذين ما زالوا يدرسون في مجال الإعلام. تفضل.
2: نصيحتي للزملاء الذين يدرسون أو قابلين على التخصص أن يكون لهم بداية قوية، أن يختار الواحد تخصصا من البداية.
1: جميل.
2: في الثانوية تحتك مجال التصوير، تحتك بأي مجال تطلع أو أولى أو أول مستوى في الجامعة أنت معك خلفية شاملة كاملة.
1: جميل.
2: ما يحتاج أنك
1: عبد الرحمن ماذا تقول؟
3: حقيقة أريد بس أن من الشباب يعني اللي بيدخلون، نحن طبعا قد خبنا التجربة، ضروري من أنهم لا يركزون مثلا على بقدر ما يركزون على التأثير والهدف والرسالة، فبعضهم أحيانا نشوف بعض الإعلاميين يركزون على يعني مواضيع يعني من غير فائدة ومن غير قيمة أو كان هدفها الشهرة فقط، فحتى المصور كل شخص في مجال الإعلام ضروري يكون ملم بمختلف المجالات ومختلف العلوم، فهذه الرسالة، ونتمنى بإذن الله أن نرى مواهب وطاقات جديدة في الميدان
4: بإذن الله. طبعا رسالتي لكل من هم يدرسون وحتى العاملين في مجال الإعلام أستاذ سعيد، والتي النصيحة تقول من لا يتقدم يتقادم، فإذا أنت لم تمشي مع الركب فإنك
0: ستصبح خلفهم نعم بالتأكيد. وإذا لم تتطور بعد 5 سنوات من الآن سوف تنتهي، وتحديدا الآن العالم في تطور والآن أصبحت حتى يعني الآن الذكاء الاصطناعي، ثورة الذكاء الاصطناعي دخلت حتى في مجال الإعلام، دخلت في كل المجالات نعم. فبدل ما تجيب لك 5 أشخاص يعملون واحد كذا واحد يسوي هذه المهمة، يصبح شخص واحد بمساعدة الذكاء الاصطناعي نعم. ولذلك نحن نطلب يعني من الجميع أنه مجال الإعلام مجال متسارع متطور، في تفاصيل متجددة، كل يوم خبر جديد وكل يوم تفصيلة جديدة وكل يوم شيء جديد، فيجب عليك أن تتابع بشكل مستمر وأن تتطور بشكل مستمر لأجل أن لا تتقادم. هذه هي النصيحة.
1: شكرا لكم جميعا، الوقت مر بنا سريعا وأزف بنا. آية بن وبر، عبد الرحمن الرابعي، عبد الرحمن بخريصة، شكرا لكم.
3: شكرا
1: وتمنياتي لكم بالموفقية الدائمة.
0: أمين يا رب.
3: شكرا لك أنت أيضا،
1: يعني تحلو ألويتنا ألوية الإعلام.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد، طبعا كنت أحد الداعمين لي في مسيرة التعليمية والإعلامية بشكل خاص. أيضا شكر لإذاعة المكلل اللي كانت لنا فرصة فيها من خلال العمل الإعلامي.
1: حياك الله عبد الرحمن، انتهى الوقت. شكرا لكم سامعي الأعزاء، هذه تحياتي أنا سعيد الحاج، مصحوبة بأجمل تحيات منفذنا على الهواء مباشرة عبد الله عيضة حسين، وزميلتنا مادلينا بكول من الإعلام الجديد بإذاعة المكلة. إلى اللقاء الضيف على ناصية الحوار.
5: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

نشرت أخبار الخامسة عصرا والخاصة بالأنباء المحلية، وهذا موجزها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن تكليف مدير عام مطار سيول الدولي وقرارا بتكليف مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة لوادي وصحراء حضرموت. مدير عام صحراء حضرموت يتفقد أمام مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجهاز الهضم الذي نظمته جامعة العرب المكلا وأعلن توصيته. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي التعميم رقم 12 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل بتكليف مدير عام مطار صهيون الدولي. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 12 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير النقل رقم 82 لسنة 2026 بتكليف الأخ حسين يحيى علي الكاف مديرا عاما لمطار صهيون الدولي. كما نص دباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارا بشأن تكليف مدير عام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. قضت المدة الأولى منه بتكليف الأخ أنيس صالح عبد الله العامري مديرا عاما لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت. وقضت المدة الثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ ما يلزم تنفيذه. ترأس وكيل حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت لعام 2025. وخلال الاجتماع جرى استعراض المؤشرات والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير والتي تعكس واقع القطاعات التنموية والخدمية وتقديم الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات المحافظة مما يسهم في رسم السياسات التنموية وتوجيه المشاريع وفق أولويات مدروسة. وأكد الوكيل الجهوري على أهمية الاستناد للبيانات الإحصائية الدقيقة كركيزة أساسية لاتخاذ القرار وصياغة الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بالمحافظة بهدف بلورة مخرجات التقرير في صورة توصيات عملية تلبي احتياجات المرحلة وتسهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة بحضرموت. وخرج الاجتماع بعدد من الملاحظات والمقترحات التنفيذية وصياغة مسودة التوصيات تمهيدا لرفعها ومناقشتها في دورة انعقاد المكتب التنفيذي المقبلة لإقرارها. اطلعت وكيلة حضرموت شؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي على الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم حفل شهر مؤسسة آفاق وطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وخطط العام القادم. جاء ذلك خلال لقائها في مدينة المكلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ خالد أحمد القحوم والمدير التنفيذي الأستاذ صالح حسين الفردي وعضو مجلس الإدارة فادي حقان، حيث استمعت إلى شرح واف حول رؤية العام للمؤسسة وهدفها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والإعلامية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. وأشادت الوكيلة الحضرمية بالجهود المبذولة لإطلاق هذه المبادرة النوعية مؤكدة على الدور التنويري المحوري الذي توليه أو الذي تؤديه المؤسسات الثقافية والإعلامية في الارتقاء بالوعي العام، ومشددة على أهمية إدماج برامج تنموية وتدريبية تستهدف تمكين المرأة الحضرمية وبناء مهاراتها في الحقلين الإعلامي والثقافي بما يلبي متطلبات الواقع المحلي. وناقش اللقاء تصورات نهائية لحفل التدشين والإشهار الرسمي للمؤسسة إلى جانب آلية التنسيق المشترك لتنفيذ حزمة من البرامج وورش العمل المشتركة في مجالات التنمية الإعلامية والثقافية وشؤون المرأة.
في إطار حرص قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على متابعة سير العمل الأمني عن كثب، نفذ المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري جولة تفقدية شملت أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والاطلاع الميداني على جاهزية الوحدة الأمنية. واستقبل العميد الجابري عند وصوله نائب المدير العام مدير أمن مديرية مدينة المكلا العقيد صلاح المشجري ونائبه العقيد رياض العكبري، واطلع على سير العمل اليومي في المديرية واستقبل المدير العام الجابري عند وصوله نائب المدير العام مدير أمن مديرية المكلا العقيد صلاح المشجري ونائب العقيد رياض العكبري، وطلع على سير العمل اليومي في المديرية والتقى بمدراء الإدارات في أمن المديرية وعدد من الضباط، حيث استمع منهم إلى شرح مفصل حول المهام والواجبات المنوطة بهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الأمني وسبل معالجتها بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في سياق متصل تفقد العميد الجابري إدارة البحث الجنائي، حيث كان في استقباله نائب مدير البحث الجنائي المقدم ركن عبد الله خالد البطاطي ورفقه في الجولة للاطلاع على الأقسام المختلفة في الإدارة والوقوف على الإجراءات المتبعة في التحقيقات والقضايا الجنائية. والتقى العميد الجابري خلال تفقده البحث الجنائي بالقاضي عبد الله سعيد مصاجع وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، حيث جرى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وأكد الطرفان على أهمية تكامل الجهود لتحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا. واختتم العميد الجابري جولته التفقدية بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود واليقظة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في مديرية مدينة المكلا، مشددا على أهمية الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين، مثمرا جهود منتسبي الأمن والبحث الجنائي في أداء مهامهم بكل إخلاص وتفانا. واختتمت بمدينة المكلا الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية، والذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب على مدى 3 أيام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي وحافظ حضرموت وبمشاركة رخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين من مختلف المحافظات اليمنية ودول عربية وأجنبية حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي. وفي حفل الاختتام شهد نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور علي محمد بطرفي بالمشاركة الفعالة والانضباط العلمي للحاضرين، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة العاملة واللجنة العلمية برئاسة البروفيسور أحمد بذيب ونائبه الدكتور عمر بلفقي في تنظيم برنامج علمي رصين حظي بشهادة كبار الخبراء الدوليين المشاركين. وأعلن بطرفي عن تنظيم المؤتمر الطبي السادس لكلية الطب والعلوم الصحية في شهر ديسمبر كانون الأول من العام القادم بالتزامن مع احتفالات الجامعة بالذكرى 10 لتأسيسها والذكرى 6 لتأسيس كلية الطب والعلوم الصحية وتخرج دفعتها الأولى، موضحا بأن المؤتمر القادم سيكرس لمناقشة الصحة وأمراض الجهاز البولي التحديات والمستجدات. من جانب استعرض رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد محمد بذيب التقرير العلمي للحدث، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 56 ملخصا بحثيا جرى اختيار 36 بحثا منها كأوراق عمل شفوية و20 ملصقا إعلاميا و20 ملصقا علميا. وأعلن بذيب عن منح جائزة أفضل البحث العلمي في المؤتمر للورقة المقدمة من الدكتور أنور سالم الحسين والدكتور طاهر إبراهيم بن سميط من كلية الطب بجامعة سيئون والمتعلقة باكتشاف مؤشر جيني لتشخيص ومتابعة نشاط سرطان المعدة بطرق غير جراحية، مؤكدا أنه تم إقرار مكافأة مالية رمزية وشهادة تقديرية للفريق الباحث. بدوره تلا نائب رئيس اللجنة العلمية الدكتور عمر سالم بالفقي التوصيات الختامية الصادرة على المؤتمر والتي ركزت على 5 محاور رئيسة تضمنت سلامة المرضى والجودة والبنية التحتية والخدمات والأورام والأمراض المزمنة والطوارئ والنزيف الهضمي والتعليم والتدريب والبحث العلمي. وأكدت التوصيات على تعزيز مفهوم سلامة المرضى كركيزة أساسية وتطبيق معايير موحدة للتعليم ومكافحة العدوى وإدراج نظام الجودة وسلامة المرضى ضمن المناهج التعليمية والمنشآت الطبية،
مشددا على وضع خطط وطنية لتطوير وحدات المناظير وتأسيس مراكز متخصصة وتوفير وحدات المناظير متنقلة للمناطق النائية وتوسيع استخدام المناظير العلاجية المتقدمة والتقنيات التداخلية. وأوصى المؤتمر على اعتماد بروتوكولات الطب المسند في التشخيص والعلاج وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم وتعزيز برامج متابعة التهابات الكبد الفيروسية وتأسيس جمعية وطنية لأصدقاء الكبد وتنفيذ حملات توعوية بمخاطر القتل والفيروسات على الكبد بالإضافة إلى تطوير بروتوكولات موحدة للتعامل مع حالات النزف الهضمي الحاد وتحقيق التكامل بين أجسام الطوارئ والعناية المركزة والمناظير والجراحة. وفي مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي أوصى المؤتمر على الإسراع بفتح برنامج الزمالة في تخصص أمراض الجهاز الهضمي وتأسيس مركز وطني للتدريب الداخلي واستخدام الخبراء الدوليين لتهيير الكوادر الوطنية وضمان استمرار انعقاد المؤتمرات الطبية ودعم الباحثين. في ختام هذه النشرة المحلية إلى حضرتكم هذا الإعلان. تم العثور صباح الجمعة على حقيبة يد نسائية بداخلها بطاقة شخصية ومصوغات ذهبية ومن يدعي ملكيتها أن يصف الاسم كاملا في البطاقة الشخصية وما تحتويه الحقيبة والاتصال على الرقم 37305642. الإعلان مرة ثانية. تم العثور صباح الجمعة على حقيبة يد نسائية بداخلها بطاقة شخصية ومصوغات ذهبية ومن يدعي ملكيته أن يصف الاسم كاملا في البطاقة الشخصية وما تحتويه الحقيبة والاتصال على الرقم 37305642. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضرتكم نشرة الأخبار الخاصة بالأنباء المحلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وكل صوت حضرموت في الخامسة وربع سنقدم لحضراتكم لعادة لبرنامج أنت والقانون. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع كرم المرسال في الصبر طيب.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. في حلقات سابقة كنا قد تحدثنا عن الكثير من الأمور التي تعنى بالوظيفة العامة، لما في ذلك من الفائدة الكبيرة التي تعود على قطاع واسع من المستمعين، لأن الانخراط في الوظيفة العامة يتطلب وعيا بالنصوص والقواعد والأحكام القانونية التي نصت عليها التشريعات المختلفة. في هذا السياق نواصل الحديث في هذه الحلقة عن مجموعة من شؤون الوظيفة العامة والتي نستعرضها من خلال النقاط التالية.

واجب الإدارة في إطلاع الموظف كتابيا على القوانين واللوائح وآليات. الموظف فور استلامه لوظيفته ستسند إليه أعباء وواجبات متعددة، وهو مسؤول مسؤولية كاملة وشخصية عن أعماله. وإذا ما تركت الإدارة الموظف الجديد من دون إحاطة كافية بواجباته التفصيلية وآلية العمل التي تجري من خلالها، فإن هذه الإدارة تكون قد عرضت هذا الموظف لخطر المساءلة، بل أكثر من ذلك قد تكون استغلت قلة معارفه وضعف خبراته في تحميله مسؤوليات إدارية ومالية وجنائية. وكل هذه وجوه مختلفة من وجوه التعسف الإداري، وهو ما دفع المجنن لأن ينص بالمادة 40 فقره دال من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الوحدة الإدارية عند مباشرة الموظف لمهام وظيفته الأصلية تعريفه بما يلي: 1- القوانين واللوائح التي تحدد أهدافها العامة ونظم عملها. 2- مهام وواجبات الوظيفة المناطة به كتابيا. 3- إطلاعه على سير وألية العمل في الوحدة الإدارية، ما يعني أن هذه الواجبات التي ألزم القانون الإدارة بها هي ضمانات للموظف ليقوم بأعماله على وجه أكمل في إطار وحدته الإدارية.

نص القانون على أن الأولوية في شغل الوظيفة هي لموظف منتم إلى نفس الوحدة الإدارية على وفق وسائل يجب استنفادها بالترتيب. نصت المادة 38 فقرة ب من اللائحة التنفيذية على أنه إذا خلت وظيفة من الوظائف الدائمة في باقي المجموعات بصفة نهائية من شاغلها الأصلي أو كانت مستحدثة لأول مرة ومعتمدة في الموازنة، فعلى السلطة المختصة بالتعيين حين ترى ضرورة لشغلها أن تتبع وتستنفذ بالترتيب الواحدة بعد الأخرى إحدى الوسائل التالية لشغلها حسب ما يقتضيه الحال. 1- أن تشغل بموظف في الوحدة من نفس الفئة. 2- أن تشغل بالترفيع لموظف من ذات الوحدة الإدارية. 3- أن يطلب شغلها بالنقل من وحدة إدارية أخرى. هذا النص يلفت النظر إلى ميدان مهم، ألا وهو تعيين بديل في الوظائف التي أصبحت شاغرة لأي سبب. فرجل الإدارة المختص بالتعيين يجب أن لا يسيء استعمال سلطته بهذا الخصوص.

بأن يتجاهل مثلا طاقما كاملا من المنتمين للوحدة الإدارية نفسها ويعمد إلى موظف منقول من وحدة أخرى فيسند له هذه الوظيفة. لذلك فإن هذا النص ضمانة مهمة، لأنه أوجب على السلطة الإدارية أن تستنفد بالترتيب الوسائل التي حددتها بالنص المادة المشار إليها، وأهمها تقديم ترفيع الموظف من الوحدة الإدارية نفسها على غيره.

لجنة شؤون الموظفين تشكيلها وصلاحياتها. يمكن القول إن لجنة شؤون الموظفين تعد من أهم الضمانات في إطار الوحدة الإدارية، وبيان ذلك أنه إذا كان القانون كما تقدم قد أوجب على الإدارة التجرد والموضوعية في تقرير كفاءة الموظف تحت التجربة من عدمه، وأوجب عليها تحري المصداقية في الترشيح والتقييم والترفيع ونحو ذلك، لكن في ظل افتراض أن الإدارة ركبت رأسها وسارت في التعسف ضاربة عرض الحائط بكل ذلك، وهو أمر وارد بلا شك، فما هي أول جهة يلجأ إليها الموظف حينها؟ والأهم في ذلك هو أن يكون له تمثيل فيها، بحيث لا تصبح الإدارة هي الخصم والحكم في آن واحد. ومن هنا جاءت ضمانة وجود لجنة شؤون الموظفين التي نصت عليها المادة 10 من قانون الخدمة المدنية، والتي أكدت على أن ألف تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين، يكون تشكيلها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية على النحو التالي. ثم ذكرت المادة مجموعة من أعضاء اللجنة بما فيهم ممثل عن اللجنة النقابية في الوحدة عضوا. ويتضح من النص السابق أن وجود ممثل اللجنة النقابية الذي يمثل الموظف ضمن قوام هذه اللجنة هو أول الضمانات لحماية الموظف. من الجدير ذكره هو أن ما نحن بصدده وهو لجنة شؤون الموظفين ليست هي إدارة شؤون الموظفين، فتلك إدارة مختصة ضمن الوحدة الإدارية، وهي توكل إليها مهام نمطية بخصوص الموظفين عموما، بل هي أي لجنة شؤون الموظفين جهة موازية تراقب صحة وسلامة الأعمال التي تمارسها إدارة شؤون الموظفين. لذا فإن مدير إدارة شؤون الموظفين لا يعدو دوره في اللجنة أعمال السكرتارية فقط، مع تأكيد أهم حكم وهو أنه ليس له صوت معدود في مداولات اللجنة. وهذه بلا شك ضمانات مهمة للموظف، فالمادة السابقة بالفقرة باء نصت على أنه يتولى أعمال السكرتارية مدير شؤون الموظفين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود. كما أكدت المادة على أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها مرة واحدة كل شهر، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء. وبين القانون اختصاصات هذه اللجنة بتأكيده أن تختص لجنة شؤون الموظفين باتخاذ القرارات في مجال شؤون الموظفين وفي حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى هذا القانون واللوائح المنفذة له، وتخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية، وهو نص الفقرة 10 فقرة دال. وحيث أن قرارات اللجنة كما هو واضح بالنص تخضع لمصادقة الوزير، فإنها تكون عملا تحضيريا، غير أن ذلك لا يضر بالدور الرقابي الذي تمارسه وتحد من خلاله من سلطة الإدارة بخصوص الموظفين. بينما كانت اللائحة التنفيذية للقانون قد أكدت بالمادة 14 ذلك وبينت الاختصاصات تفصيلا بالفقرة جيم، فأوردت منها 1 العلاوات السنوية، 2 إنهاء خدمة الموظف المعين تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة، 3 النظر في ترشيحات الموظفين للإفاد في منح دراسية أو تدريبية، وكذا طلبات منح الإجازات الدراسية، 4 اعتماد تقارير الكفاءة السنوية، وهي بطبيعة الحال أهم الموضوعات التي قد يتعسف ضد الموظف فيها من قبل رؤسائه المباشرين أو مديري شؤون الموظفين. أما بخصوص الصلاحيات التي تمنح للجنة حتى تستطيع أن تمارس عملها باستقلالية، فقد أسندت المادة 19 من اللائحة التنفيذية سلطة مهمة بيد اللجنة،
تتيح لها التثبت مما يقدم لها بخصوص الموظف، وهي حق الاطلاع على كل ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من وثائق أو سجلات أو نحو ذلك، حيث نصت على أنه للجنة شؤون الموظفين أن تجري بنفسها أو عن طريق من تكلفه بذلك من أعضائها بحث أي من الحالات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية، ويكون لها بذلك حق الاطلاع على ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الأوراق والوثائق والسجلات وسماع الأقوال على أن يثبت ذلك في محضر اجتماع اللجنة. بل إن اللائحة بالمادة 17 قد أكدت عدم جواز الحضور لغير الأعضاء في هذه اللجنة، فإن اقتضت الحاجة حضور أي شخص للاستماع لرأيه في مسألة معينة فإنه لا يكون له صوت معدود ضمانا لحيادها.

تحديد الحد الأقصى لساعات العمل للموظف. القدرة الاحتمالية للموظف في إنجاز الأعباء الوظيفية هي قدرة بلا شك محدودة، وعلى الرغم من أن الإدارة قد تكون مدفوعة أحيانا بنية حسنة مثل زيادة الإنتاج في منشأة اقتصادية أو مضاعفة الإنتاج والحصيلة السنوية عموما، فإن ذلك يجب أن يتوقف عند القدرة الاحتمالية للموظف، وإلا كان تعسفا في استعمال السلطة، وهو ما حدا بالمجنن إلى وضع حدود لساعات العمل يجب أن لا تتجاوزها الإدارة. فجاءت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية لتؤكد على أنه ألف يجب أن لا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تتجاوز 40 ساعة، وتنظم اللائحة الحالات الاستثنائية. ب لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأسبوعية بضمنها ساعات العمل الفعلي الإضافية عن 60 ساعة ما عدا الحالات الضرورية التي تقتضيها طبيعة أعمال الوحدة الإدارية، والمادة 88 من اللائحة قد أكدت ذلك. ومن عرض النصوص السابقة يتبين التداخل بين السلطة المقيدة والسلطة التقديرية، ففي حين كان المجنن صارما من ناحية السلطة المقيدة عندما وضع عددا محددا من الساعات حدا أدنى قدره 35 ساعة أسبوعيا، هدف منه إلى عدم حصول تسيب وظيفي وإهمال، وحدا أعلى قدره 40 ساعة أسبوعيا، وهذا هو الذي نعني أنه ضمانة لعدم تعسف الإدارة تجاه الموظف بالزيادة عليه. بالإضافة إلى ما قررته الفقرة ب من الحد الأعلى لساعات العمل المتضمنة ساعات العمل الفعلي الإضافية وهو 60 ساعة. أما السلطة التقديرية فتظهر ملامحها في كلمة الحالات الضرورية التي نص المجنن على أن للإدارة تقديرها على وفق طبيعة الأعمال في الوحدة نفسها، وهو مسلك سليم من المجنن يجمع بين الصرامة والحدية في جوانب تحمي مبادئ المشروعية والمسؤولية الأخلاقية مع مرونة في جوانب أخرى تسهل مبادئ حسن سير المرافق بانتظام واضطراد. كما أن القانون واللائحة قد تضمن ما يخص المرأة وما تقتضيه طبيعتها الخاصة، فقد أفرد القانون حدا مختلفا في حالات الحمل والرضاع، بيّنت ذلك المادة 48 من القانون عندما أكدت أنه يجب أن لا تزيد عدد ساعات عمل المرأة على 4 ساعات في اليوم إذا كانت حاملا في شهرها السادس، و5 ساعات إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها، وهو ما أكدته المادة 90 من اللائحة التنفيذية.

جدولة الإجازات المستحقة للموظفين. الإجازات من حقوق الموظف الأصيلة التي لا خلاف عليها، إلا أن التنسيق بشأن منح كل موظف الوقت المناسب لإجازته هو ضرورة مهمة حتى لا تتأثر الإدارة بغياب كمي أو نوعي لموظفين في وقت واحد بشكل يضر بانتظام المرفق. وهو ما يعني أن السلطة التقديرية للإدارة تتسع في هذا الباب، وتبرز النواحي التقديرية التي منحها القانون للوحدة الإدارية في عدة صور منها. أولا، تقديرها لمنح طلب الإجازة غير المجدول من عدمه. وثانيا، حقها في استدعاء الموظف في أثناء إجازته للضرورة. وثالثها، حقها في التثبت من صحة ما ورد بأي تقرير طبي يقدمه الموظف، وكل ذلك قد أشارت إليه المواد التالية. فالمادة 105 ب من اللائحة التنفيذية نصت على أن للموظف أن يتقدم إلى رئيسه المباشر بطلب منحه إجازة اعتيادية عند عدم تحديد موعدها في جدول الإجازة، وعلى الوحدة الإدارية أن تنظر في طلبه وتحديد الموعد الملائم لقيامه بإجازته دون الإخلال بمقتضيات العمل. كذلك، فإن المادة 106 فقرة ألف من ذات اللائحة قررت بأنه يجوز لرئيس الوحدة الإدارية استدعاء الموظف من إجازته الاعتيادية إذا اقتضت الضرورة القصوى ومصلحة العمل ذلك، وعلى الموظف الاستجابة مع احتفاظه بحق التمتع بالمتبقي من أيام إجازته في وقت لاحق. أما المادة 110 من اللائحة فقد تضمنت ما نصه: تقرر الإجازة المرضية من قبل المراجع الطبية المختصة أو من الطبيب الذي تعهد إليه الوحدة الإدارية لعلاج موظفها. وفي حالة تشكك الوحدة الإدارية من صحة ما ورد في التقرير الطبي فلها أن تتحقق منه بالوسائل المناسبة. ولأن تلك السلطات التقديرية التي أشارت إليها النصوص السابقة كانت واسعة، وهي بلا شك مدعاة لتعسف الرئيس الإداري أحيانا بصور لا حصر لها كالتعنت في منح الإجازة، أو التحجج بأن مقتضيات العمل لا تسمح، أو المبالغة في التشكك في التقارير الطبية المقدمة من الموظف ونحو ذلك، لذلك كله فقد رأى المجنن إعمال رقابة سابقة على الإدارة من الممكن أن تحد من تلك الممارسات التعسفية ولو بقدر ما، عندما أكد القانون وأكدت اللائحة على وجوب جدولة الإجازات منذ بداية العام. فنصت المادة 55 من القانون على أن تجدول الإجازة المستحقة للموظفين سنويا وفقا لمقتضيات العمل، مع مراعاة ظروف الموظف على أن يتم إشعاره مسبقا بتاريخ بدء إجازته الاعتيادية، على أن تعد هذه الجداول في موعد أقصاه شهر فبراير من كل سنة، مع ضرورة موافاة الوزارة بصورة منها أو أي تعديلات تريد عليها. وهذا الجدول المعد سابقا والذي تم موافاة الوزارة بصورة منه يشكل قيدا نسبيا على تصرفات الإدارة، ويكون كفيلا بتلمس النية التعسفية لدى الإدارة إذا ما هي حادت عما أعدته سابقا.

0: أعزائنا المستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة وموضوعات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل محافظة حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي بفطيم، ومن منفذ الحلقة سالم بلقدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.
2: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوة الإيمان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت.

إذاعة مكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في آخر نجوم فصل الخريف، وهو نجم الفرغ، وهو كما قلنا في حلقة الأسبوع الماضي هو نجم الخير والأمطار، والحمد لله من الله علينا خلال الأسبوع الماضي، ولا زالت الأجواء ملبدة بالغيوم، حيث تشير التوقعات بنزول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة وتدفق السيول في الوديان والمناطق في الساحل والهضبة، حيث شهدت مناطق ووديان أرياف المكلا أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الوديان الزراعية. سيول كبيرة تجتاح مناطق وادي باحاج وكلبوت وعضد، مما تسببت بأضرار بالغة بالأنابيب التي تنقل المياه إلى الأراضي الزراعية، وكذا جرف التربة والمزروعات قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة، وهي عبر الشروج في وادي فهو ثم إلى البحر، حتى حقل مياه الشروج التابع لمؤسسة المياه لم تسلم من أضرار السيول. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، السؤال الذي دائما يطرح نفسه مع كل منخفض جوي، متى سنستفيد من مياه الأمطار والسيول، حيث لا زلنا نفتقد في معظم الوديان ومصادر المياه إلى الحواجز والقنوات التحويلية التي توجه المياه إلى الأراضي الزراعية والأحواض المائية التي تغذي آبار الشرب والزراعة بالمياه، وكذا حماية ضفاف الوديان الزراعية وحقول المياه بشباك الجابيون حتى لا تتعرض للجرف والأضرار والتي نشاهدها مع كل موجة أمطار وسيول ومنخفض جوي. وهنا يأتي دور السلطة والمؤسسات والمنظمات الداعمة للتنمية في تمويل المشروعات المائية التي تحافظ على الثروة المائية التي لا يزال جزء كبير منها يذهب إلى البحر أو الصحراء، بينما الكثير من المناطق الزراعية تعاني من الجفاف وانخفاض منسوب المياه، وكذا معظم المدن تشهد شح في تموينات المياه الصالحة للشرب. إرشادات زراعية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إن نجاح زراعة الطماطم لا يبدأ من التسميد ولا من الرش، فالنجاح الحقيقي يبدأ من الشتلة، حيث أن الشتلة السليمة تعطيك أخي المزارع موسم ناجح ومحصول غزير وجودة عالية. ولذلك أخي المزارع، هناك معايير لاختيار الشتلات، ومنها العمر المناسب، حيث يفضل أن تكون بعمر 25 إلى 35 يوم، وهو العمر المثالي للأوراق فيها من 4 إلى 6 أوراق حقيقية. أما بالنسبة للساق، فيجب أن يكون قائما وليس مائلا متوسط السمك، لا رفيع زي الخيط ولا سميك زيادة، خالي من الجروح والتقرحات، وليس عليه علامات فطرية أو بقع. الأوراق يجب أن تكون خضراء غامقة وصحية، مفرودة ومش مترهلة، ليس عليها اصفرار أو بقع أو تجعد. المجموع الجذري أو الجذور أن يكون أبيض وصحي وغير متفرع، مش متكتل ولا ملفوف زيادة، وغير متعفن، وليس عليه سوداد أو ريحة غريبة. يجب أن تكون كلا الشتلات شبه بعض في الطول والقوة، أي متجانسة في الصفات، حتى تسهل عملية الري والتسميد. يجب أن تكون الشتلات خالية من الأمراض والآفات، مثل الذبول، الفيوزريمي، البياض الدقيق الزغبي، اللفحة المبكرة والمتأخرة. ولا ننسى أن تكون خالية من الذبابة البيضاء، التربس، المن. كما نتوجه إليك أخي المزارع بالنصح بأن تشتري من مشتل يستخدم بذور معتمدة ومرخصة. المشتل الناجح دائما يعمل برنامج وقائي، رش ومطهر فطري. واسأل دوما عن مصدر البذور، هجينة أو غير هجينة. أن تكون قوية تتحمل النقل والزراعة، غير هشة، ويجب أن تسقى قبل النقل بيوم. وهناك بعض الملاحظات نود التركيز عليها، منها في الزراعات المكشوفة الأفضل أن تكون الشتلة أقصر وأقوى حتى تتحمل الظروف الجوية غير المناسبة. وفي الصوب الزراعية المحمية يجب أن تكون طويلة لكن جذور قوية حتى تستحمل الكثافة النباتية. وعلى أي حال يجب العمل على رش الشتلات بمطهر فطري قبل البيع، وعمل تقصية تعريض للضوء والشمس قبل النقل أيضا.

0: بطلب عند يلي أبرر أزحك ما ضبض وشمسان بطل الجهب من أرضيت الأبساري
1: تقنيات زراعي
0: ضغ الجهب يسعي جفر قفل للخيام من دعنا بطلب عند يلي أبرر أزحك ما ضبض وشمسان بطل الجهب من وبيت الأبزاري من باب الجابرة يسعي تذكر قبل الخيام.
1: نتحدث اليوم عن تقنية زراعية مهمة لكل محبي زراعة الخضار، ألا وهي تقنية الشاش الزراعي، والتي تستخدم في تغطية نباتات الخضار في المواسم الزراعية الصيفية والشتوية، إذ تتعرض نباتات الخضر كالقرعيات والطماطم والفلفل والباذنجان إلى ظروف بيئية قاسية قد تؤثر على نموها وإنتاجها. وهنا يأتي دور الشاش الأبيض الزراعي كوسيلة فعالة لحماية النباتات والحفاظ على نشاطها الحيوي. إذن فما هو الشاش الزراعي؟ الشاش الزراعي هو نسيج خفيف شبه شفاف يستخدم لتغطية النباتات بهدف تنظيف الظروف المحيطة بها وللحماية من الإصابات الحشرية. يصنع غالبا من ألياف بلاستيكية دقيقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، ويسمح بمرور الضوء والهواء والرطوبة بنسبة معينة، ويباع بعدة كثافات حسب نوع المحصول والظروف المناخية. أخي المزارع، ومن الفوائد المناخية المرتبة لتغطية نباتات بالشاش الأبيض، اخفض درجة الحرارة المحيطة بالنبات من 3 إلى 7 درجات مئوية مما يقلل الإجهاد الحراري. توزيع الضوء بانتظام على سطح الأوراق دون حروق أو بقع ضوئية. الحفاظ على الرطوبة الجوية حول النبات خاصة في فترات جفاف أو ارتفاع الحرارة. تقليل تبخر الماء من التربة مما يقلل الحاجة للري المتكرر. أما ما يتعلق بالفوائد الوقائية والحيوية فهي أن يعمل كحاجز طبيعي ضد الحشرات مثل الذبابة البيضاء والمن والتربس، يقلل من انتشار الإصابات الفيروسية التي تنقلها الحشرات، يقلل من تلف الأزهار والثمار الصغيرة الناتج عن الرياح القوية أو الأمطار المفاجئة، يحافظ على نشاط عملية البناء الضوئي في ظروف معتدلة، يقلل من نقص العناصر الناتج عن الإجهاد الحراري، يساعد في تحسين العقد وزيادة نسبة الثمار السليمة، وأخيرا يرفع كفاءة امتصاص الجذور للماء والعناصر. أخي المزارع، احرص على ترك مسافة بين الشاش والنبات من 20 إلى 30 سنتيمتر لتهوئة جيدة، ولا تنسى تثبيت الشاش بإحكام حتى لا تمزقه الرياح، ويفضل رفعه مؤقتا عند الرش أو التسميد الورقي. ونصيحة ختامية لكم إخواني المزارعين، بأن استخدام الشاش الأبيض ليس مجرد وسيلة تضليل، بل هو أداة إدارة متكاملة للمناخ حول النبات تساعدك على تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.
0: لا يدان دان يدان يدان يدان يدان يدان يدان يدان يدان

0: وجر الأحزان ما ويغنى.
1: إخواني المستمعين والمستمعات، متابعي برنامج الأرض الطيبة، من منا لا يعرف الشبرم أو نبات الكزبرة؟ فهو يعتبر من النباتات العشبية والطبية المزهرة، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والطبية. وإليك أخي المستمع الكريم بعض الفوائد الرئيسية للكزبرة. فمن فوائدها الغذائية أنها غنية بالفيتامينات A, C و D، ويحتوي على المعادن الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم. يحتوي على الألياف، يساعد في الهضم، يقلل من الالتهابات. ومن فوائدها الطبية مكافحة البكتيريا والفيروسات، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يحسن صحة الكبد، يقلل من مستويات الكوليسترول، يساعد في علاج الاكتئاب، يقلل من التوتر والقلق، يحسن النوم، يقلل من الألم، يساعد في علاج الحروق، ويحسن صحة البشرة والشعر. وهناك فوائد أخرى للكزبرة أو الشبرم نذكر منها: يقلل من رائحة الفم، يحسن النفس، يقلل من التهاب الحلق، يساعد في علاج الربو، يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. أما عن بقية استهلاك الكزبرة فإنها عدة طرق لاستهلاكها: إضافة الكزبرة إلى الأطعمة، شرب الشاي بالكزبرة، تناول الكزبرة الطازجة، استخدام الكزبرة في العلاجات الطبيعية. وهناك تحذيرات يجب أن ننتبه لها: تناول الكزبرة بكميات معتدلة، تجنب تناول الكزبرة إذا كنت تعاني من حساسية.

إخواني مربي النحل والمهتمين بتربيته، في هذه الفقرة من آفات زراعية ونحن على أعتاب قدوم موسم الفيض خلال الفترة القادمة بإذن الله، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية لطوائف النحل عبر التعرف على أهم الآفات والأعداء والأمراض التي تصيب نحل العسل. وفي حلقة سابقة استعرضنا بعضا من الآفات والأعداء الحيوية، وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نستعرض بقية الآفات والأمراض، وهي مرض النزمة أو الإسهال الأصفر، وهو من أكثر أمراض النحل انتشارا في العالم خاصة في المناطق الباردة. ويتم تشخيص المرض بالأمور التالية: عند الإمساك بالحلقة البطنية الأخيرة للنحلة المصابة بأظافر اليد، فإن رأس النحلة تتحرك بعيدا عن الصدر. بفحص القناة الهضمية نجد أنها منتفخة ومتضخمة إلى ضعف حجمها العادي، وكذلك يتحول لونها من اللون القرنفلي الفاتح أو اللون الأصفر إلى اللون الأبيض الرمادي. كما نجد أن الحلقات الدائرية المحززة للقناة الهضمية الوسطى غير واضحة المعالم. إذا كانت الإصابة خلال فترة النشاط في إنتاج الحضنة، فإنه يلاحظ قصر عمر الشغالات بنسبة تصل 50% من طول عمرها العادي، نقصان محصول العسل بنسبة حوالي 50%. في حالة إصابة الملكات فإن مقدرتها على وضع البيض تقل، أو قد تمتنع كليا عن وضع البيض، أو قد تموت، أو يحدث إحلال ملكة أخرى محلها. وللوقاية من المرض يتم اتخاذ الإجراءات التالية: استعمال الأدوات النظيفة، التأكد من عدم تلوث المحلول السكري المستعمل في التغذية، تطهير صناديق الخلايا قبل إضافتها للطوائف، التأكد من خلو الملكات المستوردة من المرض بفحص بعض الشغالات المرفقة. ولعلاج هذا المرض ينبغي عليك أخي النحال من استشارة أقرب مهندس زراعي متخصص في تربية النحل وإنتاج العسل. أخي النحال، ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب طوائف النحل وتؤثر على إنتاجية العسل هي مرض الفاروة القراد. والفاروة أخي النحال هو نوع

وامتصاص عصارة الجسم. كذلك تتطفل الإناث على شغالات النحل بثقب الأقشية بين حلقات جسم النحلة لتمتص دمها. عزيزي المربي، ينبغي عليك معرفة أعراض هذا المرض والتي تتمثل فيه. الحضنة المصابة تخرج منها أفراد النحل قسمة مشوهة الأجنحة والأرجل، وتلاحظ هذه الأفراد زاحفة على أرض المنحل. عند فحص العيون السداسية المغلقة يمكن مشاهدة أفراد الطفيل ملتصقة بجسم اليرقات الكاملة النمو أو العذارة. النحل المصاب يتحرك حركات عصبية بهدف التخلص من الطفيل. ومن المهم أخي النحال عليك الإلمام بطرق انتقال العدوى، ومنها دخول الذكور المصابة إلى خلايا بها طوائف سليمة، انتقال الطفيل بين الشغالات أثناء جمع الغذاء، انتقال الطفيل مع الطرود المصابة، نقل الطوائف أثناء التزهير، استيراد طوائف من مناطق مصابة، وحدوث عمليات سرقة. ولمقاومة علاج هذا الطفيل عليك القيام بالتالي: إزالة حضنة الذكور المقفلة، التدخين على الخلية باستخدام أوراق الكافور أو الزعتر، أو وضع أوراق مدهونة بالفازلين لالتقاط الحلم وإخراجه من الخلية، استشارة أقلاب مهندس زراعي متخصص لإرشادك في اختيار المبيد المناسب للمكافحة.

0: الحسن ندال الجابر من أخذت الأزاري من باب الجابر يسعي تذبت أخلال.
1: إخواني المسارعين، إخواني المستمعين، نصل بهذا الحد إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. هذه تحيات المهندسين سامي عوشان وعبد السلام حمدان، من الإعداد عبد الله السيود، من التنفيذ مادلين باكود، من التقديم إلى اللقاء.
2: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

كل صوت حضرموت حتى الموجز الختامي لأهم واخر الأخبار في 56 دقيقة. نبغيكم مع غنيتين الثنتين، الأولى لكرم المرسال بشراكة هذا منار الحي، والثانية لعبد الكريم حافظ الليالي. هذا أولا كرم المرسال

0: هذه كان صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا ختاميا من الأنباء. ترأس وكيل حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت لعام 2025. خلال الاجتماع جرى استعراض المؤشرات والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير والتي تعكس واقع القطاعات التنموية والخدمية وتقييم الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات المحافظة بما يسهم في رسم السياسات التنموية وتوجيه المشاريع وفق أولويات مدروسة. اطلعت وكيلة حضرموت شؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي على الترتيبات والتحضيرات الجارية لتنظيم حفل إشهار مؤسسة أفاق الوطن للتنمية الثقافية والتدريب الإعلامي ومصفوفة البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وخطط العام القادم. جاء ذلك خلال لقائها في مدينة المكلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ خالد أحمد القعون والمدير التنفيذي الأستاذ صالح حسين الفردي وعضو مجلس الإدارة فادي حقان، حيث استمعت إلى شرح وفن حول الرؤية العامة للمؤسسة وهدف الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وبناء قدرات الكوادر الشابة والعالمية وإسناد المشهد الثقافي في المحافظة. في إطار حصل قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على متابعة سير العمل الأمني عن مكثب، نفذ المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري جولة تفقدية شملت أمن مديرية مدينة المكلا والبحث الجنائي، وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والاطلاع والميداني على جاهزية الوحدات الأمنية. واختتمت بمدينة المكلا الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي ربط العلم بالرعاية، والذي نظمته كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب على مدى 3 أيام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين من مختلف المحافظات اليمنية ودول عربية وأجنبية حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجزا ختاميا لأهم وآخر الأخبار وختام عمسك. نصت الآن إلى تلاوة عطيرة من أجل ذكر الحكيم بصوت المكلا الشيخ إسماعيل عبد الهادي وما تيسر من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بهذه التلاوة العطرة أتي مستمعي الكرام على ختام فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة، والتي كنا قد بدأناها معكم في 9 من صباح هذا اليوم. لقاؤنا وإياكم يوم غد السبت إن شاء الله تعالى عند 7 صباحا. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة صوت حضر الموت.